كلمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتم

تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: الذين آمنوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث في أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإذا سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع. الشارع ليس من أسماء الله، ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاب بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء، ثم يليه في كونه أوسع منه باب الصفات، ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء. صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات، تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذ من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن. فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. فلذا كانت حسنى، فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله.

نمشاق النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضلة أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات، وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل.

0: إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. ها نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. ها أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاث مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، ورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين. المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول، هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى، ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة، فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل حياة ناقصة، إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذن إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره، كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره، المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات كمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين، ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة، من هذه الفوائد، أولا إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره أي بأمور هذا المخلوق المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه في حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه ويفيده فوائد كثيرة منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله وهكذا الرب الرحمن الرحيم أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم. وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله، يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قالوا: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك، أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها: الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال: فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أسماء الرب، أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث، يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني: إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق، المالك، المدبر لأمور خلقه، المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: إن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي القيوم، السميع البصير، العليم، المحسن، المنعم على خلقه، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق: إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى. فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها هي سيدها. مضاف، بينت الإضافة المراد، هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال: يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان.

اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة، والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما، حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما، تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة.

التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم. فالرحمن شامل، الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين لوجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم
هي صفة الرحمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة. ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.
نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما، فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا من، يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله
يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله، واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد. وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها،
بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار، والذي لا يجزئ فيها إلا هو. فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله: الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة. فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره. فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح،
وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه، ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها
من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات،
ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في ثلاث مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان، فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم
الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، في رواية يقول سبحانك أينما كنت وأينما تكون، فيقول الله تعالى ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذا بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول.
ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه
وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك. وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك.

فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذن هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99، فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا مثل أن يقول القائل عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.

0: لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات. فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح. وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان. فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد، لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا. والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله، فالله أحد منفرد مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله، فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية، فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق. كم قرر الله تعالى هذا في القرآن؟ قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يساميه؟ ذم الله تعالى من ساوى به غيره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن. قول الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق، عرفه بها. ومنه حديث الهجرة قال: هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين، ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية البيان الإرشاد ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء، قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية. ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق: خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه،
0: ومنه قولهم أعطوا القوس باريها

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب من برئ، إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذا إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح،

ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب نجد فيها مناسبة بديعة. الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي التقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن،
أن معرفة

0: معرفه ان الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد ان يفرد الله تعالى بالعباده. اذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك واوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العباده لغيره، لغير من اوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا؟ يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله. إذا كان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا ممن استفيدوا من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله، وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا بناء بيت أو تجهيز أي شيء. إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أن يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال: يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل على هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذا بين الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذن اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذا ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه،
0: وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به

فيجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا، أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة. لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحر.

قائل الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء. سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه. استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان، قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، لأن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم،
ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. نعم، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم، خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة، وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية: يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين
والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي تسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى.
ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة،
فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازق بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا،
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان ومن يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان من العلم من المعرفة بالله من الخشية من التقوى من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا
يزيده هذا حبا لله تعالى ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب. الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل. يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك
يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم، فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزقه يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه
وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني، صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان، إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ.
هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال.

0: وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره. فالله جل وعلا هو الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبع عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ ها؟

0: يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد 3 أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كونه أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب داعي الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في القرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في 4 مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها 3 وهي 4 مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه 4 مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال، وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم، ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله، فقال له القارئ بل كلام الله، قال ليس هذا بكلام الله. ف فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق، والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز، قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى، كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخره. وكذا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا، مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات أبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان، وماذا يستفيد منه. لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى، هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. ها أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاث مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم، القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى

فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك

أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة، أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم. وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين. وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إلى معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قال: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه. وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة: قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل
أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، فالاسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق
على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. في استعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق، إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر،
فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، على قول أكثر المفسرين سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع،
ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع، قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم، فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا ربي يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء، فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن، فالرحمن ورد في 57 مرة والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها، الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل،
لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمه الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء. ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين.
هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين له وجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر،
تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة، رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه، عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله،
إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحمة الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة
عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب. فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل هو اسمه الله، الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات
وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء، فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف
كأنها جزء منه لا تنفك عنه،

مطلقة لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو الله عز وجل. أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية، الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره، بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود، وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله، وهذا اللفظ

أصل اسم الله، فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة. وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان، فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق
إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي يوم حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان
ربه عز وجل، ولا يستحضر ذلك. فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها
هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها ثلاث مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين.
بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك. وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا. وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم.
قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99، فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه، فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل عندي 100 عبد، عندي 100 عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي 2 ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا 2، بل هذان 2 لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له 10 من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي 2 لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان
وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا؟ الصمد. نعم، السيد الذي انتهى في سؤدده، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. نعم. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمت أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال،
فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى.
بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه. فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات، قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع، كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك، تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه، لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة.
يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك، ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع،
كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة و يستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد،
فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين.

واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق

0: يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية. ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجا الى الله تعالى في سؤال الهدايه. فاذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل اناس من اذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله. فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى. فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق، خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر، ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه، أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه، ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

0: هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، نسم الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها، فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. إذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البرء بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، الباري الذي أوجدها أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي التقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أن يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبيه وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وألا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، هذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها، بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أن يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء.
0: والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف، وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا

لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم، وهو قول جماعة من أئمة اللغة، قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما، كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة. أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك. لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، وفي رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع،
وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك.

وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين قاضي القضاة أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذن اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها، أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد،
0: أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه. قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربعة أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله. قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أن يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه، استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. جاء بيان في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان، وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران، نعم الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفات العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية، التي تسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء، كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية، أو يختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية، وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره، إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك.
1: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه. ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق،
0: فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا فلان أكال أي كثير الأكل، فلان كذاب أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان

هو الرزق الذي تقوم به الأبدان. الرزق الذي تقوم به الأبدان. من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان،

0: والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. إذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل. يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء، أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا، عالما، سميعا، بصيرا، متصرفا، فعالا لما يريد، غنيا، كريما، رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه، ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء. المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل. فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال: الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال: الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال: فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف: الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال: الصمد، تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد. قال: ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق، وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ ها؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث في أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك، ها؟ نعم، ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ ها؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من؟ أنت أحصاها، قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من أحصائها. نواصل نقرأ أيضا، ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة. فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة. ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته من الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع من باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة لكن كل اسم تؤخذ منه صفة، فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما في صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة، يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب داع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن. وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، أن أسماء الله

0: وهذا في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة. قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه. لأن هذه هي الفائدة المرجوة، ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له.

كل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، أنت رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين
فيكون الحي واردا في 5 مواضع، 3 مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال: هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال: فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فلكل من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين. المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات،
إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات كمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا.
إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات، من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره، غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم. فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة.
هنا يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة، قال فأسماء الله نوعان منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد، قال فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، قال فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة، قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله،
وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في
أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق، إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان بالقيام بالعبودية
بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها يا سيدها، مضاف، بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ف
فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟
وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق

أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا، فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة. التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق،

وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها. ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك. فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا من يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله، ويستجلب الرحمة منه، ويسلك سبيلها، ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم.
نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ. من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال،
ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله، الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم
أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذا كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون ال، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم
وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة. ومن يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول: اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه.
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان
بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي.
والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه، وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذا بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه، فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 1000 مرة في أكثر من 1000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة
إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده
لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذن هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99، فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان: عندي ثوبان ليوم

إلا لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا
الواحد

0: واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد، وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدل له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بيّن الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه؟ علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا. أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى. فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة،
0: فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها،
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البرء بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي التقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير

الله الخلق التي هي المصدر خلق يخلق خلقا قد يطلق الخلق على المخلوقات يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله وهذا ليس صفة إنما الصفة الذي هو المصدر أما المخلوقات فهي مخلوقة البارئ يدل على صفة البرء والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولقد خلقناكم ثم صورناكم نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات فكيف تصرف العبادة لغيره لغير من أوجدك فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى هكذا قال الله سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها هكذا يقول الله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون غير الله بالله والله هو الخالق واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه قال لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي فطرني أي خلقني وأوجدني فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة فلا يليق أن أعبد غير الذي خلق

0: خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركاؤكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله. إذا كان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب، محرم منهي عنه مطلقا. كالوصل، وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق، التصوير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث القدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
1: قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة

لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،

الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه يجب على كل عالم وداعية أن يبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم، ويزيح عنهم الشبه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أمامي أحس بأنكم أمانة في عنقي أحملكم فوق رقبتي يوم لقاء الله، وكل كلمة وعقيدة وكل شيء أوجهكم وأنصحكم به سأحاسب عليه بين يدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقلد الخطيب فيها ولا يترفع على الناس، وإنما هو في أمس الحاجة إلى مراقبة الله وإلى النصح للمسلمين. ولهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. وما مجيئكم وما أمر ربنا عز وجل لنا جميعا لنجتمع في هذا اليوم إلا طلبا للنصح والنصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. ويجب أن تكون النصيحة من الكتاب والسنة النبوية، لا من عقل فلان ولا علان، وإنما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون النصيحة في بعض الأحيان قوية لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها، وهذا هو الحال فعلا. فأحيانا قد يضرب الرجل ولده

من بلاد الإسلام التي تعيش فتنا كغيرها من بلاد الإسلام. الواجب على كل خطيب وداعية أن يبين للناس كيف يتعاملوا مع هذه الفتن التي تهجم على البلاد والعباد، تقض مضاجعهم وتخوف أمنهم وتبعد أرزاقهم وتؤرقهم في حياتهم. فهذه الفتن تحتاج من الناس، من الخطباء بالذات والدعاة إلى الله، إلى بيان. حتى وإن حصل فيها بعض المتاعب فالصبر هو الأولى. قال ربنا عز وجل عن لقمان أنه قال لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا بد من وجود الحكمة في الدعوة إلى الله حتى لا تتضرر الدعوة وحتى لا يتضرر المسلم، وهذا لا بد، كما قال ربنا عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة بيان الحق بالتي هي أحسن، كما هو واضح القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الفتن التي نعاني منها في البلاد كما أسلفنا في خطبنا الماضية ما يتعلق بفتنة صعدة، وهذه الفتنة ينبغي أن نوليها اهتمامنا جميعا صغارا وكبارا. هي ليست بالمسألة السهلة التي نعرج عليها في 5 دقائق ونمشي، لا، دماءنا هناك تنزف. إن بعضهم خطب على الحرب في غزة وما زال إلى اليوم وله أكثر من 3 سنوات يخطب على الحرب في غزة ويجمع لهم التبرعات، وبيننا وبين غزة مسافات الكيلومترات. نحن لا نحرم أن نتكلم وأن ندعو لدعم إخواننا في غزة، لا، ولكن الله يقول والجار ذي القربى. كما أننا اهتممنا بإخواننا هناك فلا بد أن نعير قضيتنا في صعدة اهتمامنا، فهم إخواننا هناك. الذين يقتلون في صعدة هم إخواننا، والمشكلة في صعدة عويصة، لا بد من كثرة بيان من الخطباء للناس حتى لا يختلط الحابل بالنابل، لأن المشكلة في فلسطين شبه واضحة إن لم تكن واضحة جلية بين المسلمين واليهود، لكن في صعدة شبه مختلطة فالمسألة تحتاج إلى بيان من العلماء والدعاة ومن الخطباء للناس حتى إذا ما تكلم الإنسان يتكلم على بينة. هؤلاء الحوثيون في صعدة كانوا على أصول زيدية وبالذات جارودية، فرقة من فرق الزيدية، عاشوا فترة من الزمن يدعون إلى المذهب الزيدي ويعلمون. فترة من الفترات حصلت معركة سياسية فهرب بدر الدين الحوثي أبو حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران. هناك حصلت المشكلة، جلس بدر الدين الحوثي في إيران سنوات، في خلال هذه السنوات تعبأ فكرا جديدا خلاف الفكر الزيدي وهو الفكر الاثنى عشري، وجاء به إلى صعدة فتربى على يديه ولده حسين، ومن ثم انتقل حسين إلى إيران فتعلم الاثنى عشرية، وكان حسين أكثر نشاطا من أبيه مع أن أباه كان مبرزا في بابه وفيما هو عليه. توسع نطاقه وبدأ الدعم يدخل إليه ماليا وإداريا وسياسيا، وأخذ نطاقا واسعا في منطقة صعدة يدعو الناس إلى فكره الجديد. يوجد في صعدة مجد الدين المؤيدي اعترض لحسين بدر الدين الحوثي لدخول هذا المنهج إلى صعدة وبداية أفكار جديدة تدخل في أوساط الشباب والناس في منطقة صعدة. وكذلك من علماء الزيدية هناك المنصوري اعترضه جدا، وبدأ بعض الحوار وبعض الردود وبعض ردود الأفعال بين مجد الدين المؤيدي وبين بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، اللذين يريدان من أهل صعدة أن يغير ما كان عليه بمئات السنين قبل من المنهج وإدخال المنهج الاثنى عشري إلى منطقة

ولوفق استراتيجية بناها الاثنى عشرية في ايران يريدون ادخالها الى منطقة صعدة او عزو الى حسين بدر الدين الحوثي ان يشكل شبه دولة منظمة داخل تلك المنطقة. فكان حسين يأخذ زكاة اموال الناس ولا يسلمها للدولة بل يأخذها له ويصرفها على اتباعه مع ما يوجد من دعم مالي من منطقة ايران ومن بعض هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر من مناطق الخليج العربي. ثم اخذ بعد ذلك يعمل المتارس ويبني له مواقع عسكرية او شبه عسكرية ويشتري الاسلحة ويستوردها. ثم بعد ذلك دخل الى مدارس التربية والتعليم واخذ يبعد القرآن الكريم الاسلامية ويدرس الكتب التي جاء بها من هناك اي من ايران. اعترضه بعض الناس في سعدة وحاولوا ان يمنعوه لكنه قوي جدا باتباعه، قوي جدا بافكاره واقناعاته التي استطاع من خلالها ان يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم الى الان، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في سعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الآيات العظام في منطقة كربلاء الذين يتواصلون مع الآيات العظام في منطقة قم في إيران. هذا يستدعي لأن نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء وحتى يتكاتف الناس سويا للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي الى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن هم الذين عادوا اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت اقوالا من اقوال ائمة اهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها لا من كتب اهل السنة، وانما نقلت من كتبهم من كلام علي رضي الله عنه ومن كلام الحسن ومن كلام الحسين، وهنالك كلام كثير في هؤلاء الذين يدعون انهم ينصرون اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. اهل البيت محبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، لكن محبة شرعية لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم في منزلتهم التي انزلهم الله عليها. لا هم معصومون من الخطأ ولا هم لا يخطئون، فلا بد من البيان في هذا. ولا نرفعهم فوق منزلة الاله ولا سيحاسبون الناس ولا هم قسم الجنة والنار ولا هم يسيرون الكواكب والشمس والقمر ولا لهم من هذه الخصوصيات شيء، انما هم بشر من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من استقام منهم على الكتاب والسنة حي هلا، ومن عصى فانما يعصي على نفسه ويضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فوالله لا اغني عنك من الله شيئا، اي انقذي نفسك بالعمل الصالح، لا تتكلي علي انني اباك يوم القيامة تقولي هو ابي الرسول، لا اعملي صالحا وانقذي نفسك من النار. ولهذا النبي يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسنات وانتم تأتوني باحسابكم وانسابكم. فالواجب ان نتنبه لمثل هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة عندما حاول هؤلاء ان ينصرونه قال: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم الا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد. وهذا القول نقله صاحب الكافي الكليني، وكتاب الكافي مثل البخاري عندنا، وهذا من اقوالهم ومن كتبهم نقلا من كتبهم في المجلد الثامن صفحة 238. وقال: يا اشباه الرجال، هذا قول علي رضي الله عنه للذين حاولوا ان ينصروه، فلما رأى انهم يتفلتون عنه بدأ يتحدث عنهم رضي الله عنه فقال: يا اشباه الرجال، ولا رجال،
حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله. لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغبة التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71، وكتاب إن كان مكذوبا إلا أنه معتمد عند هؤلاء، كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. وقال علي رضي الله عنه: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء. قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، أيضا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه حول هؤلاء الناس. الحسين بن علي رضي الله عنه وأطواله حول هؤلاء الذين يحاولون الانتساب إليهم ظلما وزورا، وهم براء مما جاءوا به من عقائد باطلة وقربانة والعياذ بالله. يقول الحسين رضي الله عنه: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا من أجل كتبهم التي يدرسونها صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتمونا سفها وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. هذا قول الحسين. الحسين أرسل إليه أهل العراق 20,000 رسالة يطلبونه أن يأتي إليهم، وذكر بعضهم ما يقارب 50,000 رسالة من أجل أن ينصروه، فلما وصل هم الذين قتلوه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أي أصحابه، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. ويقول زين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي، كما في كتاب الاحتجاج. ويقول زيد بن علي في نفس المرجع، يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا قول هؤلاء الأئمة من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وهذه الأقوال مسطرة في كتبهم ومسطرة في أجل كتبهم. وليتبين الإنسان من كلام هؤلاء وليبتعد عن ماذا؟ عن الاغترار بما يفعلونه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهم هم الذين قتلوا أهل البيت، وهم الذين يتباكون عن أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نشهد الله أننا نحب أهل البيت، لكن محبة شرعية وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ونعتقد أن حب أهل البيت من الإسلام
ومن أبغض أهل البيت فهو منافق، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق. وهذه عقيدتنا، فهل نحن نبغض أهل البيت؟ أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكننا ننصح أهل البيت أن يسيروا على ما سار عليه النبي، وعلى ما سار عليه الحسن والحسين، وعلى ما سار عليه زين العابدين، وعلى ما سار عليه علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل البيت من الهدى والتقى، ويبتعدوا عن مثل هذه الأفكار الدخيلة على منهج أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه من المسائل المهمة. ولهذا أيها الإخوة، دخل إلى أوساطنا أشياء باسم أهل البيت، ما يتعلق بالمتعة، ما يتعلق بتحريف القرآن الكريم، ما يتعلق بأشياء كثيرة. أهل البيت منها براء، أهل البيت منها براء، أهل البيت بعيدون عنها. بدأنا نتناقش عندنا في المدينة من طلبة الحوثي الذين تتلمذوا على يديه، يحملون هذه الأفكار، أفكار المتعة، والمتعة محرمة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر عند أن حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة، فهي باقية محرمة إلى قيام الساعة. لكن ما يزال هذا الأمر عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنالك روايات كثيرة ينقلونها، أنقلها لكم بالروايات والنص من كتبهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يكذبون على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، ويزورون هذه المسائل. ثم أيضا يقولون: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، نعم أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. من هذا يتبين لك أنهم يعتقدون أن من اعتقد أن المتعة حرام فهو كافر بمذهبهم. وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 366، وهذا من أجل كتبهم التي يعتمدون عليها. وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها، أي المرأة التي يتمتع بها، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع السابق من لا يحضره الفقيه. أيضا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمتع بامرأة، من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. يعني من زنى يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ولهذا يصدقون هذه الروايات ويعتقدون أن المتعة هي من دين الإسلام، وكلما زاد أحدهم متعة كلما دخل الجنة بغير حساب والعياذ بالله. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهاج الصادقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 كانت كدرجة علي، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي. يعني فمنزلته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا سيذهب واحد يتمتع 4 وهو بمنزلة النبي، ويترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والعياذ بالله. وهذه من الاعتقادات الباطلة. جلست مع شخص من أصحاب الحوثي هذا، وبدأت أناقش في المتعة، فأخذ يقول: المتعة جائزة، يأتي بأدلة وشبهة إلى آخره. قلت: إذا كنت تفعل هذا فهل تأذن لأخواتك أن يتمتع بها الناس؟ فصمت وسكت. وهناك من سيتمتع بها الآن، يدفعون لك الآن 5000 وساعة فقط يتمتعون بها. فصمتوا العياذ بالله، لأنهم يعتقدون عقيدة يريدونها لغيرهم، لا يريدونها لأنفسهم ولا لحرماتهم والعياذ بالله. حتى أنهم من شدة بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالهاشمية والعياذ بالله.
حتى أنهم من بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالرضيعة كما قال الخميني لا رحمه الله بأنه يجوز التمتع بالرضيعة مفاخذة والعياذ بالله ولا يجوز الإيلاد. وهذه فتوى في كتبه والعياذ بالله، ونقلها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ أنه سأله مشافهة، أي تكلم مع الخميني مشافهة حول هذه المسألة وبين له حقيقة هذه المسألة، حتى أنهم أجازوا التمتع بالمرأة المتزوجة. كيف يليق بامرأة متزوجة ذات بال أن تتمتع برجل آخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه متعة حرمها النبي كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة في غزوة خيبر، ولا يزال هذا إلى يوم القيامة. فيجب أيها الناس أن نبتعد عن هذه العقائد الخربانة، العقائد الباطلة، ولهذا تجدون في إيران من هذه العقيدة وما ترتب عليها أن شخصا تزوج بابنته من المتعة، والآخر تزوج بأخته من المتعة، والآخر تزوج بزوجة أخيه من المتعة تمتع بها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا الانتشار المتعة، والمتعة يشترط، يقولون يذهب الرجل يتفق مع امرأة ويعطيها 5,000 أو 10,000 على حسب الاتفاق، يتمتع بها ساعة ساعتين ثلاث، له أن يتمتع في اليوم ب20 حتى ب50 امرأة، وإذا تمتع 4 مرات ففي درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم لا نتكلم هذا من عندنا أو من رؤوسنا، لا، هذه كتبه. فإذا قرأت الكافي وهو أشرف وأعظم كتاب عندهم فستجد هذا جليا في عقائدهم والعياذ بالله. أنا ما كنت أتخيل أن هذا موجود عندنا، لكن عندما دخل الحوثي وبدأ ينشر هذه الأفكار بدأنا نصطدم بهم والعياذ بالله. ولهذا أنا أحذر أن نلتحق أو أن ندخل أفكار الحوثيين في عقولنا التي هي أفكار الرافضة الاثنى عشرية والعياذ بالله، ونتنبه لهذا ونحذر أبناءنا ونحذر كبارنا وصغارنا، وفي مجالسنا نحاول أن نحذر من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد ينتقدني البعض ويقول ماذا تتكلم عن الشيعة؟ يا أخي أنا أتكلم عن الذين يتزوجون متعة، هل أنت تتزوج متعة وتجيزها؟ سنتحدث عنك. أنت تقول لا خلاص ما عليك، ولو دعنا نتكلم عن أصحاب هذا العقائد، دعنا نتكلم عن أصحاب هذا الباطل، ما لك ولهم، نحن نتكلم عن الذين يسبون أبا بكر، هل أنت تسب أبا بكر وعمر؟ والله إنك عدونا. إذا كنت ما تسبهم دعنا نتكلم ونتكاتف نحن وإياك جنبا إلى جنب لمواجهة من يطعنون في أبي بكر. هل أنت تقول أن زوجة النبي زانية؟ نحن نتحدث عن من يتهمون عائشة بأنها زانية، فتعال نتكاتف إذا كنت لا تتهمها بهذا لنواجه هذا الفكر الخبيث الذي دخل علينا. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتكاتف سوية. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدتهم فيه عجيبة جدا. يذكر هنا بعض الروايات، يذكرون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو جعفر الصادق عليه رحمة الله، وجعفر الصادق من أئمة أهل السنة وهو من علماء الإسلام رحمه الله تعالى، بل كذبوا على جعفر الصادق كما يقول بعض أهل العلم، ما لو كتب كل ما قاله منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه. كل الروايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين أو أبي عبد الله جعفر الصادق، قال وعندنا والله مصحف فاطمة. أنتم تسمعون الكلام هذا بعضهم ما يصدق، كيف مصحف فاطمة؟ قال وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده. وهذا في كتاب بحار الأنوار للنعماني. بحار الأنوار هذا الكتاب من أجل وأعظم الكتب عندهم التي ينقلون فيها تحريف كلام الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي، كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42.
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام، أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبع أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر، ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله. وآيات كثيرة، ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج الذي ينتقدني. أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إليه وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية، لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 أو أكثر أو أقل للهجرة، وأخذ الكتاب ودخل به السرداب، وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم إلى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لأن القرآن في السرداب، وكأن الأمة ضايعة على عقيدتهم في غواية. ونسى هؤلاء قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، أي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور، والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة علينا، وأن نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد أن تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن أيها الإخوة من زمان نعيش نحن والزيدية، ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، فيحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذا. لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي إلا من عقائد دواهي والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأفكار، والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لأن بعض الناس الآن لا يزال يقول: والله ما احنا دارين الحوثي على حق ولا على باطل. يا أخي اذهب أنت وستجد أخبار، أنا عندي ملازم من ملازمه، وعندي بعض مقالاته، وأنا أسمع الأخبار وأشاهد وأقرأ الأشياء العجيبة جدا من الأفكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الآن كلام سهل،
لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم أكثر منا. ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعري عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم أو شاهدتم، الذي قال سيدي حسين والرسول سوا. السيد حسين والرسول كلهم واحد، لا إله إلا الله، يعني ما حبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم سمعتم هذا، والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان. وإذا سمعت الدولة بأشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي فإنها وفقها الله تقوم بواجبها في إسكات مثل هؤلاء أو إيداعهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي أيضا يعني وفقها الله لهذه الفتنة، مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الأحزاب وكذا يقولوا شفتوا أبناني، احنا قلنا لكم على الأمن السياسي. والله إذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على أمننا فسنكون أمن سياسي، وسنكون بحث جنائي، وسنكون حرس جمهوري، وسنكون أمن مركزي، وسنكون كأننا رئيس الجمهورية نحمل هم البلاد والعباد. يا أخي أنت يمني، أنت من بلاد الإيمان، يجب أن تحمل هم الأمن والاستقرار. اخوانك يقتلون وانت جالس انت والكلام الفارغ هذا والعياذ بالله. يجب ان نسعى جميعا لأمن شملنا ووحدة كلمتنا وابعاد بلادنا عن الفتن. يكفي ما يحصل في العراق، يكفي ما يحصل في الصومال، يكفي ما يحصل في افغانستان، يكفي ما يحصل في لبنان، يكفي ما يحصل في فلسطين، يكفي ما يحصل في هذه البلدان. نحن في امن واستقرار الحمد لله، في معاصي، في سيئات، في معاصي، في مخالفات، نتناصح بالحكمة، نتناصح باللين، بعقل راشد، بعقل الرصين حتى نزيح. ليس عيبا ان تنتقد الفساد بالاساليب الشرعية، لكن العيب ان تتخذ الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتعجن البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في ان يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ان يجنبنا واياكم البلاء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن نعمة الأمن أيها الناس نعمة عظيمة، فالله عز وجل ذكرها وامتن على أقوام من عليهم بهاتين النعمتين، نعمة الأمن الغذائي والأمن على الأنفس والأرواح. فقال عز من قائل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في سربك، أنت آمن يا أخي، ناصح بالحكمة واللين. إيانا والمكايدات، المكايدات هذه ما ستنفعنا في البلاد بل ستضرنا. يجب أن نكون أكبر من المكايدات وأعقل من المكايدات التي نفعلها في الصحف والمجلات. نحافظ على بلادنا وعلى ديننا وعلى أمننا وعلى استقرارنا بما نستطيع إلى ذلك سبيلا. إذا رأينا شخص يريد الفتن وقفنا أمامه. طالب بحقوقك بالوسائل الشرعية إن كان لك حقوق ضائعة. أما أن تطالب بحقوقك كما يفعل أصحاب الجنوب، يلتقفون الناس ويعملون مشاكل، قتل بسببهم عديد. يا أخي طالب بحقك، أنت مظلوم، طالب بحقك، وما ضاع حق خلفه مطالب. لكن تقطع الطريق وتخيف الآمنين، لا، هذا ما هي مطالبة بحقوق. وكما يفعل بعض الإخوة من أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم، والذي نحن ننصحهم دائما، ننصحهم محبة والله، وإن كان كلامنا شديد عليهم إلا أنه شديد لأننا نحبه ونتمنى لهم الخير، وأن لا يتورطوا خلف الاشتراكية والبعثية وغير ذلك والنصرية من أصحاب الأحزاب الهدامة والعياذ بالله. وإن يتق الله عز وجل وأن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأمن والاستقرار وإلى وحدة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحكمة، باللين، بالصبر على الأذى. هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. والله ما ارتاحت البلاد والعباد من جراء الفتن والهزهزة والزلزلة، لأن لكل فعل رد فعل، وهذا شيء معلوم. فإذا واجهت ولي الأمر سيواجهك ولي الأمر. أنت الآن ماذا تريد من ولي الأمر؟ أن يصلح. هل تستخدم أسلوب طيب لإصلاحه أم تستخدم أسلوب سيء لإبعاده؟ هذا المظاهرات والمسيرات والكتابة في الصحف والسفاءة في الصحف والمجلات وفي القنوات، هذه تبعد عنك من تريد إصلاحه. أنت تريد إصلاح الوضع، ما هو الأسلوب الذي تصلح به الوضع؟ أو السب واللعن والشتم وماذا نعم والتفسير وتأليب الأعداء والتعاون مع الأعداء؟ لا، هو الأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بهذا الأسلوب تستطيع أن تصلح البلاد والعباد بإذن الله. أما بأسلوب الشدة والجلابة فلا يمكن أن تحصل على خير أبدا، وهذا شيء معلوم وعلى مر التاريخ. في أيام الدولة الأموية خرجوا عليها 23 مرة وهم يخرجوا على الدولة وما أفلح واحد منهم، والدولة تقتلهم كلهم. وفي الدولة العباسية أكثر من 13 مرة يخرجون على ولاة الأمور وما أفلح واحد، قتلتهم الدولة كلهم. وهكذا أيها الإخوة، فالواجب أيها الإخوة أن الإنسان يحذر ويتقي الله، يحاسب نفسه ويراقب الله. حوثي الآن يقتل بعضهم، ما زال يقول والله أن الحوثي على حق. يا الله، خطيب جمعة يقول الحوثي على حق، يا سبحان الله. يا أخي غسل لحيتك، هذا طهرها بالسنة، ابتعد عن الشبهات والوشوشات والسياسات الفارغة. إذا كان الكرسي قد أعمى بصرك ضعه تحت نعلك يا أخي، ترفع، انتبه ما يحصل. لقد قتل من أبناء قريتك أناس، ما ذنبهم؟ إننا يدافعون على أمنك وعلى استقرارك، يدافعون عن بلدك. لو كنت أنت رئيس جمهورية ورأيت أناس خرجوا عليك وبدأوا يستلمون الزكاة لهم ويدرسون كتب من كتبهم وبدأوا يقطعون الطريق ويخيفون الأمنيين ويشترون الأسلحة ويعملوا الخنادق، هل ستعطيهم حلاوة؟ أم أنك ستنزل إليهم من أجل أن تضبطهم وتدعوهم؟ فإن أبوا ستستخدم معهم القوة لإعادتهم إلى الجادة. وهذا هو واجب ولاة الأمور، واجب ولاة الأمور أن يحموا الناس
وأن يدافعوا عن قضايا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يوصلوا إليهم حقوقهم من الظلمة والفجر والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء والعياذ بالله؟ ويجتمعون في مجلس النواب ويلومون الدولة. يا أخي الدولة عندنا في اليمن بالذات دولة على بساط أحمد كما يقولون. إذا قطعت الطريق تعطيك 1,000,000 ريال يمشي لك سيارة وربما تعطيك طريق. لكن هؤلاء حاولت معهم بكل وسيلة فأبوا إلا الحرب إلا القتل إلا الدماء إلا التكفير إلا التبديع إلا التفسيق والعياذ بالله إلا جلب الأفكار الخبيثة إلى بلادنا الحبيبة. يجب أن نتكاتف أيها الناس. وهذا شيء يفرحني جدا أنني كلما جلست في مجلس أصبحت عقول اليمنيين واحدة في يافع في أبيان في لحد في صنعاء في دمار في مناطق إب في حضرموت في عدن في كل مناطق اليمن في مارب في الجوف في حجة كل مناطق اليمن أصبحت عقولهم واحدة باتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل والعياذ بالله. وهذا من فضل الله. الحرب السادسة فضحت الحوثي أكثر من الحروب الأولى وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل ظهرت حقائق للناس كانت مخفية عنهم. بل بدأ أحزاب اللقاء المشترك الآن يشوهون بصورتهم أمام الناس. بل بدأ الناس يفهمون أنها مؤامرة والعياذ بالله على بلادنا. بعضهم مؤامرة من أجل الكرسي وبعضهم مؤامرة سياسية تمتد إليها أيادي من خارج البلاد. فيجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور لنحمي بلادنا وعقيدتنا وديننا وتتضافر جهودنا كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأقم الصلاة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لن أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله

عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً.

لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع

أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا

الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم

أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً.

أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

لا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا

0: كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا.
1: يقول: هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها هو جيشه، من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح، لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخر، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور: الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه. أجواءه، خيراته، فيه خير، خير دنيوي، بحاره، أشجاره، أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان، فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور، لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول: لا تنازعوا تفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح والقوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة، 20 فرقة، 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله، وضبط لهم هذا الجانب، ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر الكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دوره هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين كثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد، فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة والبدع موجودة والشر حاصل ودون نكير خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر، نعم يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم الأصل، البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات، الشركية حصل يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل، والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات، والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة، أبداً هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه. والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، من ما جاءوا إلا من الخارج، هاجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة، وإصلاح القيم، وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمسك لك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة. فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة، وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع، بدعاء الله، بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد، جالسون نعبد الله، نقرأ، ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن يشاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه وأكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه. إلا أنها على الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، ويقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته. ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلي صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل. وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة، شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال، وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير، نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا، ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم، أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير، لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
2: أخ يقول، أخ يسأل يقول: كان في الجهاد فتقاتل مع جماعة من الروافض، طلب منهم التسليم فرفضوا، فلما وصل إليهم قالوا: نحن مسلمون، مع أنه لو لم يتمكن منهم لقتلوه، فقتلهم. فبعض الناس أنكر عليه وبعضهم قال هذا جائز، فما الحكم؟ ما دام لم يأسرهم فيجوز له أن يقتلهم، إنما إذا قد أسره وأوثقه وصار أسيرا هنا الذي يقتله هو الإمام. أما ما دام أنه لم يؤسر بعد فقط يقول له سلمت، وقد يكون هذا خديعة له فيجوز له أن يقتله، ما زال في أرض المعركة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي أسيرا وكان آنذاك مشركا، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وقال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في الكسوة للأسارى، أي هل يكسون إذا احتاجوا إلى الكسوة؟ قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. واستدل بحديث جابر في كسوة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر حين لم يكن عليه ثوب. فإذا احتاج الأسير إلى كسوة يكسى، وهو من جنس طعامه وسقياه، فكما أنه يطعم ويسقى، وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك وأثنى عليهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى. وهذا ذكره الله في صفة الأبرار في سياق الثناء عليهم. فكذلك الكسوة إذا احتاج إلى كسوة يكسى، كما أنه يطعم ويسقى. وذكر هذا الحديث لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي مع الأسارى، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتألم الإنسان حين يرى قريبه أسيرا ذليلا فلم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا بين الطول، وكان عبد الله بن أبي كذلك طويلا، فوجدوا له ثوب عبد الله بن أبي فكسوا إياه. فهذا دليل على جواز كسوة الأسير إذا احتاج إلى ذلك. ولا يقول إنسان هذا كافر أو هذا مشرك، فما دام هو أسير فقد أمر الله تعالى بالقيام بحقه أو أثنى على من يقوم بحقه، ومن حقه أنه يكسى إذا احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث فائدة تزيل إشكالا أشار إليه في الحديث، قال: فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي الذي كساه عبد الله بن أبي لما مات. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، والمراد أنه كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كسى عمه فأحب أن يكافئه. فهذا يزيل إشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه عبد الله بن أبي، بعد أن فعل ما فعل في الإسلام، رد الجيش في يوم أحد، رد ثلث الجيش، قذف أم المؤمنين وأشعل الخبر هو من معه، فكيف لما مات كساه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه؟ كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه مقابل كسوته لعمه العباس، فالعباس لما جاء به أسيرا يوم بدر لم يوجد قميص يناسب جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له إحسان وله يد، أراد أن يرد هذا الإحسان وهذا اليد وأن يكافئه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه كفن به عبد الله بن أبي. وأيضا قال العلماء فعل ذلك إكراما لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، فإنه الذي جاء يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لولد عبد الله وهو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين. أيضا في هذا الحديث فائدة، أن الإحسان إلى قريبك إذا كان بسببك فهو إحسان لك ويشرع لك أنت الذي تكافئ الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى قريب من أقربائك بسببك، بسبب جاهك أو منزلتك عند الناس، أحسن إلى قريبك فهو إحسان لك ويشرع لك مكافأته. قال كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، مع أنه كسل عباس لكن كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فائدة، أن المكافأة على الإحسان كما تكون في الحياة تكون بعد الموت. إذا أحسن إليك إنسان ولم تستطع مكافأته في حياته، ممكن بعد موته بالدعاء له، بالصدقة عنه، بصلة قرابته والإحسان إليهم. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكافأة لعبد الله بن أبي بعد موته. الباب الثاني، فضل من أسلم على يدي رجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت معظمة عند العرب وأموالا نفيسة، أي إذا أسلم على يديك رجل هذا خير لك من أن تملك الأموال الطائلة. قال أهل العلم، وهذا الحديث أيضا شامل للهداية التي هي دون هذه الهداية، فالهداية إما هداية الكبرى، هداية من الكفر إلى الإسلام، وإما هداية دون ذلك كهداية من المعصية إلى الطاعة. إنسان يكون على معصية فبسببك يهتدي إلى الطاعة، أو يهتدي من البدع والمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى العمل بالسنة وإلى التمسك بها، فأيضا هذا داخل في الحديث، فلفظ الحديث عام وإن كان سببه خاصا في الكفار لكن لفظ عام. لأن يهدي الله بك رجلا، أي أي رجل يهديه الله بسببك، سواء كان كافرا فأسلم، أو كان عاصيا فرجع إلى الطاعة، أو كان مبتدعا فرجع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من حمر النعم، أي خير من الأموال الطائلة ومن الأموال النفيسة. ومناسبة البابين لكتاب الجهاد واضح، كسوة للأسارة لأن الأسارة يكونون في الجهاد، وأن فضل من أسلم على يدي رجل لأن المجاهدين يدعون، يبدأون بدعوة الناس، فإذا أسلم على يديهم أحد فهذا خير لهم من الأموال الطائلة. هذا حاصل ما في هذين البابين. أخي، يقول الأخ علي بن أحمد الجحافي يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك عليه السلام، نسأل الله له العافية، الحمد لله تحسن حاله وأخبرنا الإخوة أنه يتابع الدروس وننزل له كتبا، فنسأل الله أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذان بابان في التكبير عند الحرب وما يكره من رفع الصوت به. أما التكبير فإنه مشروع ومستحب، لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر حين دخل خيبر، وأيضا لأنه من ذكر الله، فيشمله الأمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو من ذكر الله، بل ومن أعظم الذكر ومن أحسن الكلام وأحب الكلام إلى الله جل وعلا. أيضا لما في التكبير من فائدة، ففيه تقوية نفوس المقاتلين وشد لهممهم وعزائمهم، وفيه أيضا إرهاب للعدو، فهم إذا سمعوا تكبير المقاتلين يخافون. ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر، لما فيه من الإرعاب للعدو لا سيما وقت القتال. ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير، استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع، لكن تكبير بدون لغط، بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن، بل جاء هذا عن الصحابة، وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في 3 مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض التابعين بذلك. والمراد رفع الصوت الذي فيه لغط، فيه إزعاج، فلا ينبغي للمقاتل ذلك، من يحصل من صياح أو بعض يحصل منه سباب وكلام كثير بلا فائدة وصياح ورفع للصوت، هذا الذي كان يكرهه السلف. وأن المقاتل ينبغي أن يكون في سكينة، في هدوء، في ذكر لله جل وعلا واطمئنان. أما التكبير ورفع الصوت به فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وأيضا فيه فوائد، لو لم يكن من هذه الفوائد إلا إرعاب للعدو، إلا تثبيت المقاتلين وتقوية عزائمهم. أما حديث أبي موسى الذي ذكره البخاري فكما سبق أنهم كانوا في سفر، ليس ذلك في حال الحرب والقتال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشقوا على أنفسهم بدليل قوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بها ولا تشقوا عليه، فأنتم مسافرون، فإذا رفعتم أصواتكم بالتكبير اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل، مثل ما يسمى بالمجرفة مصحاه، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من 5 أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة أي آخر الجيش والقلب وسط الجيش، ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل، الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من 5 أجزاء كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش، وفي هذا فائدة، أن الترتيب في القتال

الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه. وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب، فلذا كان هذا الجيش خميسا، أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال: فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال: فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، أشرفنا علونا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قوله لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول: في هذه الأيام يقولون لا تكبروا عند القتال لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر. نعم، إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان كان يكون متسللا إلى العدو، أو في كمين اتخذه، فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه. لكن لو كان هناك قتال، اشتد القتال، حصل تبادل للضرب النار، فالتكبير مشروع عند ذلك. أخوان يقول: هل يجوز التكبير خلف الجنازة بصوت منخفض؟ لا، محدث هذا الشيء، بل جاء في الآثار التي سبقت في آثار منها قال: كانوا لا يكبرون ولا يتكلمون بل يختارون السكوت، يختارون الصمت، هكذا كان السلف خلف الجنازة. فلا يتكبر تعبدا أنه في هذا الموضع خلف الجنازة يأتي بالتكبير أو التهليل، فهذا محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

كبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذه القلعة المباركة التي عم نفعها وفاح عبيرها، وهذا من فضل الله عز وجل. وشكر الله لشيخنا أبي عبد الرحمن خفض الجناح لإخوانه وحسن ظنه بهم، ولا ننسى أن نشكر أبا موسى على جهوده، نعم عباد الله، وعلى حرصه على جمع الكلمة. وهذا إخواني حفظكم الله من نعم الله عز وجل علينا في هذه المحافظة ما نجده من التآخي والتآزر والتناصح والتعاون، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث وفقكم الله ذكره البخاري رحمه الله في باب تشبيك الأصابع في المسجد من طريق خلاد بن يحيى عن سفيان، وذكره أيضا وهو مما اتفق عليه سندا ومتنا من طريق محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. ذكره البخاري الإمام البخاري رحمه الله في باب نصرة المظلوم. فهذا الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نلمس أثره في هذه المحافظة الأبية والله، ونتمنى بل ونرجو من الله عز وجل أن يستمر هذا الخير وهذا الإخاء وهذا التناصر والتنازر الذي ربما يفتقده كثير أو يفتقده بعض إخواننا. بل والله لقد أخبرني بعضهم لما كان ضيفا عندنا، قال: من أحسن ما يكون أو من أحسن ما وجدنا في محافظة الضالع التآخي والتآزر والتناصر الذي يحصل بينكم. وهذه نعمة إخواني حفظكم الله تحتاج إلى شكر. إي والله،
أنها تحتاج منا جميعا إلى شكر، وسنتذاكر وإياكم ما يسر الله في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة يحفظها جل طلاب العلم. نعم، ذكر الله عز وجل ممتنا على الصحابة أنه نصرهم، وهذا يفيدك أن النصر من عند الله عز وجل. متى حصل هذا النصر؟ حصل يوم بدر. مع ماذا؟ قال: وأنتم أذلة. عامة المفسرين على أنهم قليلي العدة والعتاد. نعم، حفظكم الله. هذه الوقعة العظيمة التي لا ينساها مسلم. ومن باب أولى طلبة العلم، إذ أنها ذكرها البخاري، بل ذكرها الله في كتابه، وذكرها البخاري فأطنب، وذكرها الإمام مسلم بموجز. نعم، حفظكم الله. بل ذكرها أئمة السنة، ولا تجد كتابا من كتب السنة المعتبر إلا وهو يشير إليها. أما في السير فحدث ولا حرج، إذا قرأت في البداية والنهاية تجد أن ابن كثير عليه رحمة الله قد أسهب فيها. عباد الله، هذه الآية أول آية ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، وكان قبل تبويب بها باب غزوة ذي العشيرة أو العسيرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله قال: باب ذكر من يقتل ببدر أو من قتل ببدر. وكان صنيع البخاري عليه رحمة الله أنه ذكر أولا من أشار النبي أو أخبر أنه سيقتل ببدر، ثم ذكر مضي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر وما حصل، ثم ذكر ما حصل للأسرى وغيرهم. فانظروا عباد الله، ذكر البخاري عليه رحمة الله حديثا واحدا، أي في هذا من قتل ببدر، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف، فكان سعد إذا نزل مكة أو جاء مكة نزل على أمية، وكان أمية إذا جاء المدينة نزل على سعد. فانطلق سعد رضي الله عنه معتمرا، انطلق معتمرا فوجد أمية بن خلف فقال له: يا أمية أو يا أبا صفوان، انظر لنا ساعة نعتمر فيها، بمعنى ساعة خلوة. قال: فلما انتصف النهار قال: قم بنا. فخرج سعد رضي الله عنه معتمرا مع أمية بن خلف، فوجدهما أبا جهل فقال: يا أبا صفوان، من معك؟ من هذا معك؟ قال: سعد بن معاذ. قال: أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح؟ فقال سعد رضي الله عنه بشجاعة المسلم: قال: والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى المدينة لأمنعن طريقك. فقال أمية بن خلف: يا سعد، ورفع صوته أي سعد، قال: يا سعد، لا ترفع صوتك
أي على أبي جهل، أترفع صوتك على سيد الوادي؟ قال إليك عني يا أمية، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوا. فكانت هذه الكلمة صاعقة على أمية، إنهم قاتلوا. قال بمكة؟ قال لا أدري. فصار أمية الآن ما يفكر بأبي جهل، صار يفكر بنفسه. فلما عاد إلى منزله أخبر زوجته، أخبر زوجته بالخبر. هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما أخبرها بذلك واستنفر أبو جهل الناس، حاول أمية أن يعتذر، فقال له يا أمية أو يا أبو صفوان، إنك متى تخلفت وأنت سيد الوادي تخلف الناس بعدك؟ قال أما إن قلت ذاك فلا أشترين أجود بعير بمكة. فرجع فأخبر زوجته الخبر، فقالت له ألم تسمع ما قال أخوك اليثربي؟ قال بلى، ولكني سأجوز معهم قريبا. فخرج فقتله الله، وسيأتي معنا كيف كانت قتلته. فخرج فقتله الله. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم، بوب عليه النووي رحمه الله، قال باب غزوة بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وهذا حفظكم الله، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إقبال العير، وسنؤخره قليلا. نعم حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن مسعود، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت سلا جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ بعض الناس يتعجب، يقول لماذا يعادينا الناس؟ ما قطعنا طريقا ولا شتمنا أحدا ولا أكلنا أموال الناس ولا فعلنا ولا فعلنا. ويذكر من محاسن أهل السنة والجماعة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون ما قال له ورقة؟ إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ جاء في البخاري أن الذي قام هو عقبة بن أبي معيط، وعقبة هذا أذكر البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، في مناقب أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بثوبه فخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عند ابن أبي حاتم وعيناه تذرفان، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقام عقبة عليه من الله ما يستحق، فأخذ سل الجزور فوضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر حفظك الله، ما طلب منهم مالا ولا طلب منهم جاها، يصلي. قال: فجعل بعضهم يميل إلى بعض يضحكون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع. قال: فذهب إنسان إلى جويرية، قال: فذهب إنسان إلى فاطمة، فجاءت وهي جويرية، فأقبلت عليهم تشتمهم وتسبهم، وألقت ذاك الأذى عن ظهر رسول الله. هو سعد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل سأل ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، فلما سمعوا ذلك ذهب عنهم ذلك الضحك. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. جاء في مسلم أنه الوليد بن عقبة، قال أبو إسحاق: وهذا غلط في الحديث، بل في رواية البخاري كلها الوليد بن عتبة. ذكره البخاري رحمه الله عند باب المرأة تطرح عن الرجل شيئا من الأذى في صلاته. فانظر حفظك الله. قال: وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. قال في مسلم وذكر السابع فلم أحفظ، وقد جاء في البخاري أن السابع هو عمار بن الوليد. يقول ابن مسعود: فوالذي نفس محمد بيده، لقد رأيت الذين سمى قتلى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. فانظر حفظك الله، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير كما ذكرنا في السند المتقدم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إقبال عير أبي سفيان استشار أصحابه. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ففطن لها سعد، فقال سعد بن عبادة كما في مسلم: إيانا تريد يا رسول الله؟ والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو خضت بنا إلى برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، أو قال: ما تخلفنا. واستشكل هنا ذكر سعد، أو ذكر سعد بن عبادة، لكن كما قال الحافظ عليه رحمة الله، قال أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، وإنما الذي شهد بدر هو سعد بن معاذ. قال: ولعل المشاورة وقعت مرتين، فالمرة الأولى كانت حين بلغه، والمرة الثانية حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا عامة الشراح على أن الذي شهد بدرا هو سعد بن معاذ. على كل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا بنا. نعم حفظكم الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقال لأصحابه: إن لنا طلبة. فجعل بعضهم يستأذن، أي أن ظهره في عوالي المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى بدر. وبدر حفظكم الله
قال بعض أهل العلم هي اسم للوادي، وقال بعضهم هي اسم لبدر بن كلدة، وقال بعضهم هي بئر، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وبدر بئر، ولا يمنع حفظكم الله من هذا وهذا. فجاء وفقكم الله فوجدوا غلاما لبني الحجاج من قريش ورجل آخر، فانفلت ذلك الرجل وأمسكوا ذاك الغلام، فجعلوا يقولون له أين أبو سفيان ويضربونه، فيقول لهم ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وشيبة وعتبة، فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا سكتوا عنه رجعوا يضربونه وهو يخبرهم بالخبر الأول، يقول لهم ما لي بأبي سفيان علم، هذا أبو جهل وشيبة وعتبة في الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف والله لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. في الحديث الآخر أنهم اجتهدوا أن يقول لهم كم القوم، فما استطاعوا أن يخرجوا منه بعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم ينحرون من الجزر؟ قال 10، قال القوم 1000، القوم 1000. وفعلا كانوا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، قال فوالذي نفسي بيد ما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مطر كما في بعض روايات الأحاديث، ما الذي حصل؟ نجت القافلة. قال الناس لأبي جهل نجت القافلة نرجع، قال والله لا نرجع حتى ننحر الجزر وتغني القيان وتسمع بنا العرب، كبر وتسمع بنا العرب. فلما اجتمعوا وصاروا قريبا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 312 مع قلة العتاد، ونظر إلى قريش وهم 1000 مع كامل العتاد، فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه يدعو. كم نغفل إخواني عن الدعاء. رفع يديه يدعو وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انجزني ما وعدتني. رفع يديه حتى سقط رداؤه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه ورداه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. نعم عباد الله حصل المدد، ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يفتخر بهذه الوقعة، فقال ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد،
ولهذا هذا أبخر بيت قالته العرب. نعم حفظكم الله، ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه قال قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر كما في مسند علي: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. نعم حفظكم الله. وبينما أبو جهل مع أصحابه كما في مسند علي أيضا، إذ كان عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة يقول لهم: يا قوم يا قوم ارجعوا، يا قوم قولوا جبن عتبة ولست بأجبنكم، يا قوم إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. تفطن: إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. فسمعه أبو جهل فقال: ما تقول يا عتبة؟ والله لو كان غيرك لعضضته. ملأ الخوف رئتك، فأخذت عتبة الحمية فخرج للمبارزة مع أخيه شيبة ومع ولده. من يبارز؟ فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. تظنون أن أهل الإسلام، أهل الإسلام رجال، الصحابة رجال، ولذلك قبح الله الرافضة لما يسبونهم ويشتمونهم. خرج ثلاثة من المشركين، خرج ستة من الأنصار. قال: فخرج فتية من الأنصار ستة ستة، فقالوا: لا نريد من بني عمنا، كبر حتى في المبارزة، نريد من بني عمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك قال لعلي: يا علي نادي لي حمزة، وكان حمزة قريبا من المشركين، فقال: إن يكن فيهم خير صاحب هذا الجمل الأحمر، فقال هو عتبة وهو يأمر الناس أن يرجعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فكل واحد قتل صاحبه، قتل علي من قابله، وقتل حمزة من قابله، وكذلك عبيدة، ولكنه جرح، جرح رضي الله عنه. ولذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر. ثم ذكر عليا وحمزة وعبيدة، وذكر الثلاثة المشركين. أول من يجثو الخصومة: هذان خصمان اختصموا في ربهم. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره في البخاري في كتاب التفسير: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال نعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. فحصلت مشاهد عظيمة، منها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان في الصف

كان عبد الرحمن بن عوف في الصف. يقول: بينما أنا في الصف يوم بدر إذا أنا بغلامين من غلمان الأنصار، ولله درهما من غلامين، قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري: وددت أني كنت بين أضلع منهما. تعرف وقت الحرب، وقت الشدة، يحتاج الإنسان أن يتقوى وأن يحتمي بالرجال الشداد الأكفاء. جاء في بعض روايات البخاري قال: لم آمن بمكانهما. قال: فإذا بأحدهما يغمزني خفيا من صاحبه، انظر على غلام. قال: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى همة هذا الغلام. وإذا بالآخر يغمزه خفيا من صاحبه، يقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى هذين الغلامين، الواحد منهم كتيبة. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فإذا بأبي جهل يزول في الناس، فقلت له: ما دونكما صاحبكما؟ قال: فابتدراه كالصقرين فقتلاه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني سيفيكما. فرأى الدم على السيفين فقال: كلاكما قتله. انظر إلى همة هذين الغلامين، من يطلبون؟ يطلبون سيد الوادي. وعلامة المقصد كان واحد، وكل منهما يريد أن يفوز بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل سألنا أنفسنا يوما ما موقفنا من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أو القول أو الجاه أو المال؟ يا أيها الناس، جاء في مسند أبي داود أو في سنن أبي داود وبوب عليه قال: باب حكمه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه النسائي عليه رحمة الله قال: باب إن الساب للنبي عليه الصلاة والسلام يقتل، إن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر ابن المنذر والخطابي وغيرهما الإجماع على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي، كانت له أم ولد، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي، يزجرها فلا تنزجر. فجاء يوما وقد وقعت في النبي عليه الصلاة والسلام فنهاها فلم تنتهي، زجرها فلم تنزجر. ما الذي فعل هذا الأعمى رضي الله عنه؟ فأخذ المغول فوضعه في صدرها فاتكى عليه فقتلها. أصبحت فوقع طفل بين رجليها، والظاهر كما في شرح
سنن ابن أبي داود أنه لم يقتل أو لم يمت. قال فلطخت ما هنالك بالدم أصبحت مقتولة. فلما أصبحت مقتولة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتزلزل يتخطى رقاب الناس حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا قتلتها يا رسول الله أو قال أنا صاحبها؟ قال كانت تشتمك وتقع فيك لكن انظر حفظك الله. قال كانت بي رحيمة أو قال رفيقة. كانت بي رفيقة أي لم أقتلها انتقاما لنفسي. وكان لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. رجل أعمى رضي الله عنه والأعمى يحتاج إلى خدمة، كيف إذا كان من يخدمه رفيقا به؟ كيف إذا كان منها له ولد؟ تزداد الشفقة ويزداد الود عند حصول الولد والرفق. لكن لم يستطع أن يتحمل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، ما استطاع، وهو أعمى يحتاج إلى خدمة، وهو أعمى له أولاد، ما فكر بمن يخدمه ولا فكر بمستقبل أولاده وكيف يكون حال أولاده بعد موت أمهم. أيها الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألأشهد أن دمها هدر. يا إخواني حفظكم الله، الرافض الآن يسبون ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بك تعجب حين يقوم محمد الإمام على هيئة البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم. لا إله إلا الله. يا إخواني وفقكم الله، الرجل مهرول، هل بقي من أصحابه من عنده مسكة عقل يراجعه يرده يزجره ينهاه؟ قام كأنه البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم على حساب من؟ يمجد الرافضة ويمجد من طعن فيهم هو في كتابه رافضة اليمن على مر الزمن. إلا إذا كان هناك رافضة لهم قرون أو كان هناك رافضة غير هؤلاء. يا أخوان نسأل الله الثبات، والله نسأل الله الثبات. قال لا نستحل، قالوا الناس مكره، قال تدينا، قالوا حنكة، صنع الوثيقة، قالوا حافظ على الدعوة. وكلما جاء جاء ببلوى أكبر من أختها وبمصيبة أكبر من الأولى، وكل هذا زعم من ومن أصحابه أنه يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الدعوة، وبالأخير يدافع عن البخاري ومسلم. سلمها واسلم، والله يا إخوة يسلمها واسلم. نعم حفظكم الله. وكان من مشاهد بدر أيضا بعد أن حصل نصر للمسلمين حصل هناك أسرى، حصل هناك أسرى، وكان من الأسرى العباس رضي الله عنه. جاء به رجل من الأنصار فقال أنا أسرته يا رسول الله. قال ما هذا أسرني؟ إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلق. قال أنا أسرته يا رسول الله. قال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. فقد شهدت الملائكة بدرا. نعم حفظكم الله، شهدت الملائكة بدرا. وأيضا مما حصل بينما رجل من الصحابة يتبع رجلا من المشركين، قال إذا فارس أمامه قد تقدمه وهو يقول أقدم حيزوم قد ضرب
ذاك المشرك في رقبته، قال قد اخضر ذلك الموضع أجمع، فقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك من مدد السماء الثالثة. نعم حفظكم الله. ولذلك الإنسان حفظكم الله يتعظ ويعتبر، وهناك أسباب تحصل بسببها الذلة، منها حفظكم الله

0: ما لم ينزل به سلطانا. ومن أسباب الذلة ترك الجهاد في سبيل الله، فقد جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة أي الربا، فالربا أيضا من أسباب الذلة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، وفي لفظ حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أسباب الذلة الاهتمام بالدنيا وترك الآخرة أو على حساب الآخرة، كما جاء في البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتا ورأى فيه سكة، يعني آلة من آلات الحرب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. نعم حفظكم الله. ومن أسباب الذلة مخالفة السنة. نعم كما في حديث ابن عمر: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. ومن علامات الذلة أو من أسباب الذلة حفظكم الله المحاداة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومن أسباب الذلة الحرص الزائد على الأولاد وحب الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة: الولد مجبنة مبخلة. ومن أسباب الذلة التفرق والتنازع، قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عامة المفسرين في قوله وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، تذهب قوتكم. نعم حفظكم الله. ومن أسباب الذلة قلة الصبر، كما في هذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أسباب الذلة حب الدنيا وكراهية الموت، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير. الآن فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ما السبب في ذلك يا إخوة؟ أصابهم الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إخواني حفظكم الله، والأسباب كثيرة جدا. ومعنا في رفقتنا أخونا خالد حفظه الله، فنستسمع من الشيخ ومن إخواننا أن يتكلم قليلا بما يسره الله، والحمد لله رب العالمين.
1: فاحذروا معشر المسلمين الشيعة، رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم، كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال، على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم، وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة.

0: والخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر، منهاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عاد عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة. احذروهم وحذروا منهم واهجروهم، ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا وليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء. هذه نقل الرفض من الرس أتى به لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة يقاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا فما نهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فاثبتوا وأبشروا يا إخواننا فإن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وثقتنا به في نصره لهذه الدعوة الزكية المباركة لا تتزعزعوا إن شاء الله وذلك منوط بأسباب إن نحن حققناها نصرنا الله وإن تخلينا عنها هدنا قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الآية من أسباب النصر والتمكين الإيمان والتوحيد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقال عز من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ومن أسباب النصر والتمكين نصرة دين الله عز وجل قال سبحانه

0: وقد أثنى الله على المهاجرين رضي الله عنهم حين خرجوا من ديارهم نصرة لدينه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى لراية الإسلام، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعد الله عز وجل من نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفلاح، فقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أسباب النصر على الأعداء ظلمهم وبغيهم وتطاولهم في الأرض واستضعافهم للمؤمنين الصالحين وأذيتهم لهم، قال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، وقال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومقاربها ومقاربها الذي باركنا فيها فالمظلوم منصور والظالم غير منصور، قال الله سبحانه أما للظالمين من أنصار، وقال سبحانه أما للظالمين من نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من أسباب النصر على الأعداء دعاء الله عز وجل والإلحاء عليه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند أحمد النسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبقوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وفي لفظ ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين. قال ابن بطال في تأويل الحديث إن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق، وهم أتباع الرسل كما في حديث أبي سفيان مع قصة قيصر في الصحيحين. في البخاري عن مصعب بن سعد أن سعد رأى أن لو ظل على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بوب عليه البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحق، وقد أهلك الله عز وجل أمة كثيرة بدعاء أنبيائهم لما لم يستجيبوا لهم. قال الله عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مقلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ووجدنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجدي بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما علينا عباد الله إلا الاجتهاد في الدعاء والإلحاء على الله عز وجل والصبر والثبات من أجل الله الذي نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم شكونا إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا، دعوناك دعاء المضطرين فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما حل بنا، اللهم اكشف عنا ما حل بنا، اللهم ارفع عنا الضر والبلاء الذي نزل بنا وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صلنا على الروافض الحوثيين، اللهم اقتلهم بددا وأحسن بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم صلنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا، اللهم صلنا على القوم المفسدين، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يا خير الناصرين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أصلحك الله ونفع بك.
2: أخ يقول هل صح هذا الكلام عن ابن حزم؟ أنه لما سئل عن مسألة وذكر فيها الإجماع قال له قائل قد خالف الرافضة، قال هم عندنا ليسوا من المسلمين. نعم هذا ثابت عن ابن حزم، وغالب ظني أنه في كتابه الملل والنحل ذكر كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر من مسألة من مسائل العقائد ثم قال وهذا أمر مجمع عليه، قال وقد يأتي أحد يحتج علينا بخلاف الرافضة فليسوا عندنا بمسلمين. هذا ليس كلام ابن حزم فقط، هذا كلام جميع السلف، ونقل عليه السمعاني في كتابه الأنساب إجماع الأمة، قال أجمعت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. ومن سمع كلامهم أو قرأ شيئا من عقائدهم لا يشك إطلاقا في كفرهم وخروجهم من الملة. أشد الشرك الأكبر عندهم من عقائدهم أن عليا هو الله، وأنك حين تقول يا علي إنما تقول يا الله، وأنه الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يحاسب الخلق، وهو الذي يسير السماوات والأرض. واسمع واقرأ هذا كثير، فليس هذا كلام ابن حزم فقط، هذا كلام أهل العلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات الكريمات في شأن غزوة أحد، فإننا مع هذه الأحداث ينبغي لنا أن نرجع إلى الماضي وأن نرجع إلى التاريخ، فإن المشركين أصيبوا بمصيبة عظيمة لم يصابوا بمثلها في غزوة بدر، قتل منهم 70 من أشرافهم وكبارهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، فاشتد حنقهم وغيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجهزوا وتجيشوا لهذه الغزوة وهي غزوة أحد، حتى جمعوا ما يقرب من 3000 مقاتل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يبقى عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا يخرج إليهم حتى إذا جاءوا قاتلهم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم؟ فاختلف الرأي، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج لملاقاة الكفار، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فجاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم يوم بدر، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاة المشركين والكفار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس سلامته، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأننا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكرهناه على الخروج. فقالوا له يا رسول الله إن أحببت أن تبقى في المدينة فافعل، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000 والمشركون 3000، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد بال1000 حتى بلغوا مكانا يقال له الشوط. فانظر إلى الخائنين، انظر إلى المنافقين. فاختزل عبد الله بن أبي بثلث المعسكر، بثلث الجيش 300، فاختزلهم ورجع بهم. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل الخيانة. فلم يبق إلا 2/3 الجيش، فدارت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش والمشركين، فكانت الدائرة في أول اليوم لأهل الإسلام والنصر لهم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رابيا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أن يلزموا جبل أحد ولا يبرحوا، قال وإن تخطفتنا الطير. فلما رأى هؤلاء الرماة رأوا الانتصار في البداية فقالوا حصل النصر، الغنيمة الغنيمة، اجتهدوا فأخطأوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعهم عميرهم فلم يتراجعوا. فلم يبق مع عبد الله بن جبير إلا نفر يسير نزلوا من الجبل، فاستغل المشركون الفرصة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، فجاءوهم من الخلف فرشقوا الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت الهزيمة، واقترب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين بسبب مخالفة واحدة، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل. هُشمت البيضة من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدروا على ذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات مسليا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تضعفوا، الوهن في الأبدان والحزن في القلوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، وإن حصل ما حصل، وإن حصل تمحيص وابتلاء واختبار فأنتم الأعلون، فالعاقبة لكم والنصر حليفكم. ولكن هذه سنة الله عز وجل، لا بد من تمحيص، ولا بد من اختبار، ولا بد من ابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح قروح وجروح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأعداؤكم فيهم جروح وفيهم قروح وفيهم قتل ربما أكثر منكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله عز وجل. الحرب سجال، الحرب سجال، لا يستمر النصر ولا تستمر الهزيمة، فلا بد من ابتلاء وتمحيص، والعاقبة للمتقين، والعاقبة لأهل الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان، سأله: كيف حربكم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سجال، يدال علينا وندال عليه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر ربنا جل وعلا حكما عظيمة جسيمة لما قد يبتليه الله جل وعلا أهل الإيمان من الهزيمة ونحو ذلك. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يعلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أهل النفاق، يعلم الصادقين من الخائنين، يعلم المؤمنين من الكاذبين، لأن النصر إذا استمر دائما لم يتبين ذلك ولا يتميز ذلك. إذن هذه حكمة عظيمة: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، فيكرمون بالشهادة وبهذه المنزلة العظيمة. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص، تمحيص لهم أي لذنوبهم ومعاصيهم، فالشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الدين. وتمحيص أيضا تمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، ولأهل الصدق من أهل الكذب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين، هذا مصيرهم. وقال الله عز وجل في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر يا عبد الله، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تكسلوا في ابتغاء القوم، في طلب المشركين وطلب الكافرين وجهادهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون، تعلمون من الجراحات ومن القروح ومن غير ذلك، فإنهم يعلمون كما تعلمون. فيهم آلام وفيهم قروح وفيهم جروح، ولكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ قال الله: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ثواب الله، أنتم ترجون إعلاء كلمة الله، أنتم ترجون الجنة، وهم ماذا يرجون؟ يرجون الدنيا إن حصلت لهم، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه تسليات، هذه الأمور أيها الناس ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا مع هذه الأحداث التي نسمعها ونشاهدها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، كما تعلمون أننا في هذه الأيام في جهاد مع الرافضة الأشرار، مع هذه الشرذمة الخبيثة. فجهاد الرافضة جهاد شرعي لا شك فيه ولا مرية، لا يختلف في ذلك اثنان ولا تنتطح في ذلك عنزان، أن جهاد الرافضة جهاد شرعي. ولماذا نجاهد هذه الشرذمة؟ لماذا نقاتل هؤلاء الأشرار؟ الجواب باختصار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وما المراد بالفتنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأكثر السلف على أن المراد بالفتنة الشرك، حتى لا تكون فتنة. فالرافضة أيها الناس أهل شرك، أهل وثنية. الرافضة كفار عندهم ما عندهم من المكفرات، هذا هو سبب قتالهم، لأنهم أهل شرك ووثنية وهدم للإسلام. إي والله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ليس من أجل الوطن فحسب. نعم، نقاتلهم من أجل الوطن، لأنه وطن إسلام، لأنهم إذا تسلطوا على البلاد المسلمة دنسوها ونجسوها بالشرك والكفر والبدع والخرافات، حتى لا تكون فتنة. هذا هو سبب جهاد الرافضة الأشرار، ليس من أجل أنهم تسلطوا على ممتلكات الدولة فحسب. الأمر الرئيسي هو الأول، حتى لا تكون فتنة. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن يعرفوا هذا. لماذا نجاهد الرافضة؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ من أجل هذا الأمر، لأنهم أعداء هذا الدين، لأنهم أهل نفاق، أهل نفاق. قد يقول قائل: هم يقولون لا إله إلا الله. نعم، يقولون هذه الكلمة، ولكنهم نقضوها، جاءوا بمجموعة من النواقض. فالإسلام له نواقض، عندهم مجموعة من النواقض، نواقض الإسلام. فهم يطعنون في القرآن الكريم، وأنه ليس بالقرآن المطلوب، وأنه قد زيد فيه ونقص. فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون جل الصحابة إلا النفر اليسير، يخونون جبريل الأمين عليه السلام. هذه نواقض، هذه مكفرات. فلا بد أن تعرف هذا يا عبد الله، وأن تعتقد هذه العقيدة. فنعم عباد الله، وما حصل من تقدم للرافضة في هذه الأيام، أولا كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما أراده الله، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد أن تحمل هذه العقيدة أن كل ما يجري إنه بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما شاء وما قضاه وما قدره. هذا أولا. ثانيا، لتعلم يا عبد الله أن هذا في الحقيقة ليس انتصار كما قد يزعم بعض الناس ويتحدث بعض الناس أن الرافضة انتصروا. هذا ليس انتصار، وانتصار الرافضة يا عباد الله ليس يعني كما يقال بقوتهم أو بجدارتهم، ليس عندهم ولا واحد بالمئة من أسباب النصر. فالرافضة إنما ينتصرون عبر الخيانات، عبر بعض الخائنين، وعبر البيعات، وعبر المكاعد السياسية. هنا يحصل لهم شيء من التقدم، وإلا فهم مهزومون. وأبشركم أيها الناس أن الأمور إلى خير، وتبشر بخير، ولا زلنا في أول المعركة. لا يظن ظان أن المعركة قد انتهت مع الرافضة، لا، لا زلنا في البداية والأمور إلى خير. وإن تقدم الرافضة بعض القرى سيدحرون بإذن الله عز وجل، سيدحرون وسيهزمون، والأمور إلى ما هو أحسن بإذن الله عز وجل. فلا زالت صفوف المقاتلين ترتب وتهيأ وتعد من جديد وبأحسن ترتيب بإذن الله عز وجل. وسنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. لكن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الناس، أولا، من استطاع أن ينطلق فلينطلق ولا يتأخر. من استطاع أن ينطلق إلى صفوف المقاتلين وإلى أوساط المجاهدين لا يتأخر، لا يتأخر. والجهاد لا يقدم الأجل ولا يؤخره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم أيها الناس، فالنصرة النصرة والنفير النفير. من استطاع أن ينطلق فلا يتأخر، وهنيئا له أن يكون في صفوف المجاهدين يحمل نية صادقة مخلصة لله عز وجل أنه يجاهد أعداء هذا الدين، يجاهد أعداء هذا الدين، هؤلاء الأشرار. فنعم إخواني في الله، ثانيا مما ينبغي علينا معشر المسلمين أن نثق بالله عز وجل، أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وحذاري أن نركن إلى أمر أو إلى آخر، أن نركن إلى عدة أو عتاد أو قوة أو فلان أو علان. فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم العدة والإعداد مطلوب، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانظر يا عبد الله كيف قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم. لتعلم أن النصر ليس بعدة ولا بعتاد، إنما هو من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فلنعلق قلوبنا بالله، ونثق بالله سبحانه وتعالى، والدين دينه، والله ناصر دينه، وهؤلاء القوم أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء لصحابته عليه الصلاة والسلام وأعداء للمسلمين أجمعين. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، سيرسل عليهم جندا من جنده، وهو يعلم سبحانه وتعالى ضلالهم وانحرافهم وشركهم وما يأتون وما يذرون من البغي والفساد والعدوان، ولكن ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم عباد الله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنعم أيها الناس، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أن نحذر كل الحذر من نشر الأخبار والتعجل في نشرها. فيا أصحاب الواتساب، ويا أصحاب الحالات، ويا أصحاب المجموعات، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرونه. كم من أخبار كاذبة، كم من أخبار لا أساس لها من الصحة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنحذر أيضا كل الحذر من الإرجافات في أوساط المسلمين أو صفوف المجاهدين. حتى لو كان الخبر صحيحا، تقدم العدو أو انتصر، ليس من السياسة الحربية أن ينشر ذلك الكلام وأن يداع عبر الحالات أو المجموعات أو الواتسابات. هذا ليس من السياسة الحربية، هذا يفت في عضد المجاهدين ويثبط من معنوياتهم. ولكن إلى الله المشتكى من بعض الناس، حتى ممن هو في أرض المعركة. نعم، واتسابات، حالات، مجموعات، تقدمنا، تأخرنا، تقدم العدو، تأخر، فعل، صنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب. تحرى فيما تنقل يا عبد الله، تحرى فيما تنشر في جوالك، في حالتك، واتسابك، مجموعتك، خصوصا في هذه الأيام ومع هذه يعني الأحداث. ومما ينبغي لنا إخواني في الله أخيرا أن نجتهد في أمر عظيم جدا، سلاح عظيم، أعظم الأسلحة، أعظم الأسلحة، وهو الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ نحن مضيعون، مفرطون. لو ندعو الله عز وجل بعشر معشار ما نتكلم وبعشر معشار ما نتحدث فيما بيننا، لرأينا خيرا عظيما وتأثيرا عظيما للدعاء. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ أين الدعاء؟ أين نحن من الدعاء؟ نحن في غفلة عظيمة عن هذا السلاح العظيم، أن ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله. ندعو للمجاهدين والمرابطين، ندعو على الأعداء، على الكافرين، على المشركين. أين الدعاء؟ أين التضرع؟ أين الابتهال؟ أين تحري أوقات الإجابة؟ في الدعاء. كلامنا كثير ودعاؤنا قليل، ولجوءنا إلى الله عز وجل وتضرعنا إليه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، في غزوة بدر ألح على ربه في الدعاء، كما قال علي رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا ناعم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ألح على ربه واستنصر ربه سبحانه وتعالى وهو نبي، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فقال له أبو بكر الصديق وقد ألقى رداءه على كتفيه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فالدعاء، الدعاء أيها الناس، الدعاء، الدعاء للمجاهدين وللمرابطين، والدعاء، الدعاء على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الخائنين في صفوف المجاهدين. فالدعاء له أثره البالغ، له أثره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم اربِط على قلوبهم، اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم سلِّمهم وغنِّمهم. اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالماكرين، اللهم عليك بالكائدين، اللهم بوِّر مكرهم، اللهم بشِّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرِنا فيهم يوماً أسودًا كيوم عادٍ وثمود. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم. اللهم دمِّرهم تدميرًا، اللهم مزِّقهم كل ممزَّق، اللهم مزِّقهم كل ممزَّق، اللهم دمِّرهم ودمِّر أسلحتهم، اللهم دمِّرهم ودمِّر أسلحتهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنك خير الناصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار قال: لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى كل سند والسند الذي قبله صحيح. ما أوي شيء إلى شيء أزين حلم إلى علم. إذا أوى العلم إلى الحلم اجتمع العلم والحلم، يعني سار من أزين ما يكون، علم وصبر وحلم وخلق حسن يشمل أمورا كثيرة. الخلق الحسن منها الصبر والحلم، فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح بارك الله فيكم. والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر، فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجم. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان من قبل يضيق بها صدري، فكثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحل. والأولاد أيضا، الأولاد والطلاب، وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك، يسبب أنه لازم يتعايش مع الناس على هذا الحال وهكذا يصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه دنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاق وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فلا في حاجة يصبر عليها، ما عنده إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أف لها من دنيا والله. نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات أنكاد، خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخوة، نكد الدنيا والدين والله، يعني حتى الدنيا يفسدونها. انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم حتى ربما يفسدون على أنفسهم هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرفض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، وتجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد الدين، ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عاد هم حول نحبتهم وحول يالله بها يالله بها واديهم. ينكر عليهم هذا، والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل، عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود. الله يخمدهم، الله يخمدهم، الله يخمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوع عن التحريض الإعلامي، لا تحرضون. كيف يا أخي؟ يعني يلطمك يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها، من طعن يصفعك قلت قال له سكت خلاص لا تبكي تأدب. هذا شأنهم، ما يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر ثم خلاص قلت لا يحصل تحريض إعلامي. ما في تحريض إعلامي، في بيان شر، بيان منكر، بيان ضرر. نحن ما نحرض الناس إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحريض ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط: الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح، يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه مدخل، ذاك الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان وكيف. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع، سمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله صير خاملا ما أضاع فاتضعا. جميل. إلى هنا حفظكم الله.
4: أخ يقول: كم المدة التي يجوز للمرابط في سبيل الله أن يغيب فيها عن زوجته، وهل يأثم إذا بلغت المدة إلى السنة إن كانت راضية بذلك فلا يأثم، وإن كانت غير راضية بذلك فدون هذه المدة يلقى أهله؟ ثم إني أنصح إخواني المرابطين هنا أو في كتاف حفظ الله الجميع أن يأخذ أهله معه وينظر له بيتا ويرابط، وفي وقت فسحته ومن يخلفه يتفقد شؤون أهله عن قرب. وهناك بيوت القبائل، وقريبا إن شاء الله يكون هناك مركز وتكون بعض البيوت

بها ونعمت، ومن لم يستطع صبر على الرباط. وننصح من وراءه أن يخلفه في أهله بخير، بحيث لا يحصل لأهله نقص مادي بقدر المستطاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. وفي الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يجهز من لم يغزو ولم يعزم على الغزو مات على شعبة، ولم ينوي الغزو مات على شعبة من النفاق. الحديث. فنحن والله الحمد هنا والله في خير كثير جدا جدا، قل أن يوجد نظيره على وجه الأرض في الجمع بين طلب العلم والرباط. وإخواننا الأحبة في كتاب على خير كثير، وفي أجر جزيل بين الأحجار والأمطار وهم على الثغور، على ثغر عظيم ضد أعداء الله الذين هدموا الديار وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وشردوا المواطنين وفتنوا الدنيا والدين. هذا جملة ما في القول، فتنوا الدنيا والدين، هيهات أن يصلوا إلى مقصودهم سواء هنا أو هناك. فعندهم من والله ولله الحمد والمنة من البلاد اليمنية من يعتبر هذا يعني مكرمة أن الله يسر بمثل هذا الذي أفتى به أهل العلم بطيبة نفس. أما أولئك الذين يقولون أنهم جماعة جهاد وهم يعني ما على ما هم عليه من الفساد، فهذا تغرير، أعني أن على حالهم ذلك، يقتلون المسلمين ويعملون قريب ما يعمله من تعلمون، هذا ما هو صحيح. لكن هذه المواطن سواء في كتاف أو في حجور دفاع عن بلدانهم، يا أخي فيه شيء أوضح من أن يقول لك واحد: يا أخي لا تعتدي علي في داري، روح لك من بلادي، لا ردك الله والله يصيبك بالبلاء. يقول للحوثي: ما معك عندي؟ قد هذا مثل الشمس، معك بلاد روح في بلادك يا أخي، ولا اذهب إيران. أما تأتي تتهجم علي على دياري، كما يقول قال بعض إخوان أخونا أبو عمرو في رسالة لما قال: بيننا قلنا لهم روحوا من بلادنا، فأبوا إلا أن يكون الصلح أن ينزحونا من بلادنا. يريدون الصلح، أنهم بدلا من أن تقول روح من بلادي يقول لك لا أنت روح وأنا أرجع في بلادك ونصطلح. ما شاء الله الصلح، خرج من بلادك واترك بيوتك وأدمرها ويعني ماذا وأستوطن فيها ونصطلح، خلونا مصطلحين. من يرضى به لدينه أو لدنياه؟ والله لو هو حمار ما هو آدمي، صحيح ما يرضى بهذا، كيف خرج من بلادي؟ على كل نحث السامعين وفقهم الله على أنهم يحرصون على هذه النعمة، نعمة الرباط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، والله خير من الدنيا وما هي هذه الدنيا. وهذه النعمة كان يحظى بها جل أهل الحديث وجهابذة أهل الحديث كابن المبارك، وكان يحرصون عليها أشد الحرص، كان يرابط عاما ويحج عاما. ابن المبارك المروزي الذي كان في غاية الزهد في الدنيا مع ما أتاه الله من الخير، واسمع إلى بعض أشعاره وانظر إلى مؤلفاته، يقول رحمه الله: وطارت الصحف الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلعوا

0: فكيف سهوك والأنباء واقعات عما قريب ولا تدري بما تقع؟ أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع؟ تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من همها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم كلا ولا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه عالمه قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا. هؤلاء الذين سخروا علمهم لعملهم العلم العمل. فحي الله رجال السنة والمحبين لها والمناصرين لها في هذه البلاد وغيرها، هبوا إلى أماكن الرباط سواء في دماج أو في كتاف متشرفين بذلك محتسبين له عند رب العالمين سبحانه وتعالى رافعين رؤوسكم بهذه العزة، قبائل الشرف والعز قبائل السنة. وفي صعدة أيضا، صعدة يا إخوان والله أنها عزيزة وأنها قادمة إن شاء الله على خير. نعم، وإن خذل من خذل وإن زمجر من زمجر فإنهم ليسوا راضين لأنفسهم بالذل أبدا، صبروا كثيرا وقهروا كثيرا وحقروا كثيرا وأهينوا كثيرا وشردوا كثيرا. فيهم كم من شيخ قبيلة وكم من شجاع توالى عليه السفهاء من هنا ومن هنا، هذا بقناصة وهذا بمعدل، وشغلوهم من هنا ومن هنا وأعانهم قوم على ذلك قوم آخرون وشردوهم. أي حق يا أخي؟ والله هذا لا يرضاه دين ولا خلق ولا عرف ولا مروءة. أنا أقول لكم بصراحة لن تصفوا صعدة للرافضة ولو يحلمون ذلك في الحلم، هكذا ولو أضغاث أحلام، إلى مجرد أضغاث أحلام ما تصفوا لهم أبدا، فإنها صارت ديار سنة ولله الحمد، إلا بعض يعني ماذا المزنبل بهم، وإلا فهي صارت ديار سنة، هذه ديار سنة صارت لن تصفوا لهؤلاء. ثم أيضا حتى لو كانوا الناس عبارة أنهم ليسوا ديار سنة ما حد يرضى الظلم، الظلم يقطع القلوب يا أخي، ظلم سبب الخيبة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أنا أقول هذا بعد مشيئة الله بإذن الله سبحانه وتعالى الذي لا يكون شيء إلا بأمره وإذنه. هذا هو يعني من حيث أنه ما هي صافية لهم أبدا، بل ولا الشعب اليمني لا جنوبه ولا شماله، الرافضة صفر على الشمال، سيتعبون الناس فقط، ومن أذن الله له بالشهادة يتخذه شهيدا. أما أنهم يريدون أن يستوطنوا في صعدة، ألا قول بعض العوام يا قل حيلك مسكين. صحيح الناس قدهم إلى الحلقم إلى الرقبة، خاصة المظلومون المنكومون قدهم إلى الرقبة يريدون يتفجرون يعني من القهر، والله قدهم إلى الرقبة. يا أخي والله لو ظلمت أرملة مسكينة أرملة لو ضربتها يعني ربما ينصرها الله عليك وتقحطك. صحيح والله ينصرها عليك النصر من عند الله، أما هؤلاء أبطى الرجال عندهم من الشجاعة وعندهم من كذلك أيضا الرجال وعندهم من الخير ما ليس عند هؤلاء الذين كثير منهم من أصحاب السوقة، لفلفوهم من هناك وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان زمجروا بهم، أسمعوا جعجعة ولا أرى طحنا. ملأوا الدنيا بالإعلام، إعلام ضد الصحابة، إعلام ضد العقيدة، إعلام لفساد الأمة، إعلام لاحتلال الأموال، إعلام لسلب يعني ماذا الممتلكات، إعلام ملأوا الدنيا بالنشر والإعلام، وأوصلوا ملازم حسين بدر الدين لا رحمه الله إلى سائر اليمن وغيرها من الملازم والأشرطة وما إلى ذلك يعني كل ما فيها من البوار. وإذا قلت كذا قالوا لا ما يصلح التحريض الإعلامي، وإيش التحريض إلا هذا الذي تفعلونه أنتم، وإيش عاد التحريض إلا هذا الصنع الذي أنتم تقومون به، تملؤون الدنيا يعني ماذا، حتى هذرمت ذلك الذي هو في لبنان حسن نصر الله، يأتون ببعض أشرطة وتسمع لها يضحك منها الإنسان كلام سامج هكذا في بعض الأشرطة يسمونها إعلام. ما هذا بارك الله فيكم. أنا أقول إن الله ليس بغافل ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم وما الله بغافل عما يعملون. هم للأسفل تعرفون للأسفل لو يحرقون أنفسهم ما عادهم للأعلى أبدا خاصة في صعدة إلا إذا كان هناك معهم من يعني في بعض الأماكن عاد بعضهم لرواج هكذا ما قد عرفوهم. أما هنا فقد افتضحوا. الرافضة في صعدة للأسفل وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله. للأسفل بإذن الله عز وجل ليسوا للأعلى أبدا. عندهم قناة إعلامية في ينشرون فيها التحريض الإعلامي ضد دين الله وعقيدة المسلمين والمسلمين والتحريض على الفتن والتحريض أو التلبيس ملأوا الدنيا بالتلبيس والكذب ويقولون بدون تحريض. قناة المسيرة أقول لك نحن نرجم بكلمة هنا يسمعها حتى قادتهم في السيارات وعلى الجوالات بدون تعب ولا قناة. الله قد جعل في قلوبكم الرعب لأنكم مشركون. قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ونحن في قلوبنا الطمأنينة والله. وأقول لكم لا يطمعون في أن جبهة كتاف ستتفرق. جبهة كتاف مركز خلاص صارت مركز تأسست. جبهة صارت مكان علم وطلب علم ورباط ودمي طلب علم ورباط وقريبا إن شاء الله يكون في بعض المواضع أيضا من هذه الأشياء وخلاص طلب علم يجثمون. المهم من هذا وعلى الله طلب علم هذا كلها جبهات طلب علم يأتوا الناس يطلبون العلم وحالهم سابر. ومن اعتدى عليهم دفعوا عن أنفسهم ومن اعتدى على إخوانهم دفعوا عن أنفسهم عن إخوانهم. هكذا ما يجوز التخاذل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والله الذي يخذل المسلم والمؤمن أنه سيذله الله. ربما يذله الله إذا كان يخذل مؤمنا. ولا تخاذلوا قال ولا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. فواجب النصرة المؤمن أينما كان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يألم لألمه ويفرح لفرحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني

حين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال.

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي

مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات.

معه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم.

0: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد ويعبثون بالأرض ويستهينون الناس ويبغون على الناس ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا اخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم ايها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم ايها الناس، تعددت الاسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع هل هؤلاء قتل فلان وأصيب فلان ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله،
2: من الوصايا التي نتواصى بها في هذا المقام أننا نتواصى بعدم الوهن والضعف. لا وهن ولا ضعف، نحن مؤمنون، نحن أهل حق، نحن أهل البلد وأهل الإسلام، نحن الذين وعدنا الله بنصره، فلا تضعف مهما أصابنا ولا تهنوا. تأمل أمر الله، لا تهن، لا يصبك الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح صابكم جروح فقد مس القوم قرح مثله، أيضا هم أصابهم جروح. لستم الوحيدين الذين أصابتكم الجروح والقتل. وقال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، لا يصبكم الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين وفي غزوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ليسوا هم من الحديد، أنتم تألمون هم أيضا يألمون، لكن بينكم فرق، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الثواب، أنتم ترجون أن قتلاكم في الجنة، أنتم ترجون أن تنصروا الإسلام، أنتم ترجون أن تكون هذه البلاد طاهرة من الشرك، من الكفر، من سب الصحابة ولعنهم. هم لا يرجون ذلك، لا يرجون ذلك، وليس لهم غاية، إنما هم أداة وعملاء لأهل الكفر يحركونهم في بلاد الإسلام. لا وهن، لا يجوز الضعف والوهن في هذا المقام، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه أوامر رب العالمين، أنك لا تهن أيها المؤمن، والله جل وعلا يطمنك أنك أنت الأعلى وأن الله جل وعلا معك. إذا كان الله معك، من الذي يقف بوجهك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أحد يستطيع أن يغلبكم إذا نزل عليكم نصر الله جل وعلا.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله، فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفترى، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام، فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء.
5: امرأة تقول تزوجت برجل وبعد حين تأثر بفكر الحوثيين، كان يأتيها بأموال مع أنه عاطل عن العمل، ثم إنه تمادى به الأمر حتى جعل يأتي بالأشرطة التي فيها منهج الرافضة، ويريد أن أكون معه على فكره. تقول: والآن يريد أن يسافر بي إلى صعدة ولي منه أولاد، ولا أريد أن أفارق أولادي، ما نصيحتكم؟ الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، ففي هذا الحال إن تاب عن فكره لها البقاء معه، وإن لم يتب عن فكره وعن ما يدعوها إليه يغنيها الله عنه ويتولى أولادها بما أراد سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها البقاء معها على فكره، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والروافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدة وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك هنا، هذه أضغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفخوهم نفخا. قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية، أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد. الحاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان. صعدة يا أخي مجموعة من عرابجة الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. أدعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الصفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس الرافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف، حرقت وديست أيضا في هذا الزمان، وقتل سروات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الروافض؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم، وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط. وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهما ومحاربة من حاربا ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة. فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم، أكمل من بينهم من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة.
6: أخ يقول: النعال العسكرية التي تأتي إلى نصف الساق هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها، كل ما جاوز الكعبين يجوز المسح عليه، مع التنبيه أن بعض النعال تكون هذه الجزمات لكنها أسفل من الكعبين، فهذه لا يمسح عليها، فإن من شروط المسح أن يكون الذي لبسه على قدمه مغطياً للموضع الذي يجب غسله، والموضع الذي يجب غسله إلى الكعبين، فإذا كان الكعبان ظاهرة وليست داخل هذه النعال فلا يجوز المسح عليها. وما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على خفيه ونعليه فزيادة ونعليه ضعيف.
7: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس ابن أبي حازم، قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم، سيأتي في رواية أخرى في خثعم، لكن كذا كان يقول محمد ابن المثنى العنزي، قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد: بيت في خثعم، أي مسدد يروي عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، بيت في خثعم، خلاف ما قاله محمد المثنى بيت فيه خثعم، ورواية مسدد هي الصواب. قال الحافظ: وهذه الرواية، أي رواية مسدد، هي الصواب، وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال: بيتا لخثعم، وهي موافقة لرواية مسدد. وقال رحمه الله: باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك 2 حين بشر بالتوبة. هذان بابان: الباب الأول البشارة في الفتوح، أي أن أمير الجيش يبعث إلى الإمام من يبشره ويبشر المسلمين إذا حصل لهم فتح، فتحت عليهم بعض بلاد الكفار، فهذا مما يفرحهم. فمن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أمير ذلك الجيش الذي فتح له من يبشر الإمام والمسلمين أنه حصل لهم فتح. والشاهد من الحديث ظاهر أن جريرا لما كسر هذا الصنم وحرقه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره، والبشارة هي الإعلام بما يسر، والإعلام بالفتح مما يسر المؤمن، أن تفتح بعض البلاد وتصير للمؤمنين وهي كانت تحت وطأة الكافرين. والباب الثاني ما يعطى البشير، أي أن من السنة أن المبشر يعطي الذي بشره إذا استجدت له نعمة ظاهرة فبشره إنسان بها وأنه حصل له كذا وكذا، فإنه يشرع أن يعطي هذا الذي بشر شيئا مكافأة له على بشارته. واستدل البخاري رحمه الله بقصة كعب بن مالك أنه أعطى الذي بشره وهو سلمة بن الأكوع، سعى ساع من أسلم وهو سلمة رضي الله عنه، أعطاه 2، ولم يكن له يومئذ

لمريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو ابن مرة المرادي عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل: الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس. فالأول يقاتل لأجل أن يسمع، التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا: الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك. جاء في رواية: والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية: والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس. ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام، لإعزاز الدين، لنصرة هذا الدين، فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله والذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين. فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين، يقاتل أعداء الله، فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث لا خرج للغنيمة، لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب، ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة. بقي صورة ثالثة: إذا خرج لأجل القصدين معا، لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب، هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى: يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني: يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب، وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين: يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، ولأجل يقول أغنم، أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب، هذه الوظيفة أنتفع بها، فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل، لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله: قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا أضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين، وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، نعم الحديث حسن، سنده حسن، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر، ما له؟ قال لا شيء له، فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا واضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل، فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله، لكن إرادة الغنيمة، إرادة الوظيفة هذا شيء آخر، إن الأمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله فلا يخالف المرجح أولا، إذن هذا الحديث: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر مالا؟ قال: لا شيء. محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا. هذا ذكره الحافظ، وهنا جواب أحسن منه أن المراد أراد الأجر والذكر، أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال: فتصير المراتب خمسا: أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل، ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى. ودونه أن يقصدهما معا فهو محذور أيضا، على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول، أي على كلمة الله، إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناد حسن، عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، بعثهم ليغنموا، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة، فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ: بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت. قال: كم أمهرت؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه في البعث، ولا شك أن نية الصحابة وعلى كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار، قال العلماء: وهذا من ضمن إذلال الكفار، ومن ضمن هزيمتهم أن تؤخذ أموالهم، فينوي به أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي، إلا كان له الأجر، رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل، وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال وما غنم الناس فنصيبي لك. فذهب ثم رجع قال إني لا أدري ما الغنيمة، سمي لي شيئا، غنم الناس أو لم يغنموا. قال لك 3 دنانير أو 3 دراهم، 3 دنانير. فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون له نصيبه أو للذي استنابه؟ قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير، لأنه خرج لأجله، ليس له نية في غير ذلك. والحالة الثالثة أن تكون النية هي نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وينضاف إلى ذلك أمر من أمور الدنيا كإرادة غنيمة أو عطاء، فهذا لا يخل بكونه في سبيل الله، بل هو في سبيل الله، إلا إذا انضاف إلى ذلك الرياء والسمعة وإرادة أن يذكر، فهذا مفسد للعمل شيء آخر، وهو مذهب جمهور العلماء هذا كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ رحمه الله وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، أي من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذن هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه إعلاء كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد علي نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل من أجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كمن سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخوان يقول ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخوان يقول رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية، لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير مما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترطت عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي يسأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين. جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا، يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم فيعطى مقابل عمله بالمعروف ما تعرف على الناس. إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب. أخي يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ لا يوجد علي كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة، هذه البخاخة، أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه تخلص منه، لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضها فيه نسبة كبيرة، ربما بعضها يأتي فيه 50% من الكحول وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخوني يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40، إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40. فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: عظيمة، يخرج علينا محمد الإمام في الجمعة الماضية وإذا به يمجد أئمة الرافضة والمعتزلة كالهادي يحيى بن الحسين ويحيى ابن حمزة وغيرهم من أئمة الرفض والتشيع والهادوية، وأنهم في كتبهم ينقلون من صحيح البخاري ومسلم. هذه خيانة، هذا تضليل للأمة. متى كان الرافضة يحبون صحيح البخاري ومسلم؟ متى كان الرافضة يستدلون بصحيح البخاري ومسلم؟ إلى متى ونحن على هذا الحال؟ أو ما سمعت قائلهم يقول قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، غلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100، فهم لا يعتبرون البخاري ولا مسلما شيئا. الصادق جعفر الصادق رحمه الله من أئمة السنة، لكن البخاري لم يروي عنه في صحيحه، فلم يروي البخاري عن كل ثقة ولا يثرب عليه في ذلك، فينتقدونه لماذا لا يروي عن جعفر الصادق ويحقرون البخاري. ثم يأتي هذا يمجد أئمتهم مجاملة مداهنة أو سمها ما شئت، إذا كان هذا ممن ينسب إلى العلم وممن ربما يقول له أنصاره وأتباعه علامة، فكيف بالجهلة؟ وكيف بأنصاف المتعلمين؟ وكيف بالذين يهلعون وراء الدنيا وحطامها؟ يا أيها الناس، عقيدتنا مستهدفة وديننا يحاك به، فعلينا أن ننتبه من هذا الضلال القادم ومن هذا الانحراف الذي يجعل له المسوغات، يريد أن يمجد أئمتهم لتسلم له نفسه، وهيهات هيهات. فإن الرافضة وقد قرأ كتبهم وعرف عقائدهم لا يرضون عن أحد ما لم يكن رافضيا، ما لم تكن رافضيا فإن دمك حلال ومالك مباح وعرضك مباح اليوم أو غدا أو بعد غد. فعلى أهل السنة أن ينتبهوا وأن يستيقظوا قبل وقوع الفأس في الرأس، وأن نقبل على الخير بجد وحزم وعزم.
0: أخ يقول: رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي، هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا فكان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شمله، عمن غل غلولا، قالوا شهيد، قال: كلا، ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون: من مات مصرا على من قتل في سبيل الله، مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، ليس بشهيد. فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ فليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول: هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاع الذي يحاذيه، وإذا اشتد البأس احمر البأس اتقوا به. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء. ما كنية البراء؟ أبو عمار الصحيح، نعم على الصحيح. وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وهديت له، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من سيجيب على هذا السؤال؟ نسبتك إلى جدك نسبة صحيحة أم أنه خلاف النسبة إلى الأب التي أمر الله بها؟ وما دليل المسألة؟ هذا الحديث: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن الأب جد، أو الجد أب والجد أب. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن البراء. وأبو إسحاق هو السبيعي، يروي عن البراء، سبيع عمرو بن عبد الله، وسبيع باليمن ومنهم بالعراق، بلدة هنا وبلدة منها، من هذه التي هنا هناك أو أناس. قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لكن الرواة عنه منهم من أتم الحديث ومنهم من اقتصر على بعض ألفاظه، وممن اقتصر على بعضه سفيان. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة عن ابن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس ابن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع. هذا سلمة بن الأكوع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، ولا مانع من كونها شهباء بيضاء، يكون فيها بعض الألوان جعلتها تتصف بهذا الوصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، أي ما

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين، وكانوا قد جمعوا مواشيهم ونعمهم من أجل أن يعني يكونوا دفعة هم وما عندهم، الله جمعها للمسلمين. قال النووي: احمر البأس كناية عن شدة الحرب، استعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. هذه عادة الحرب، يعني إذا كان الحرب الذي يحارب ما يريد دماء معنى هذا ما هو صحيح. الحرب والدماء غالبا، والحرب والقتل، فما وقود الحرب إلا الرجال، فلا بد في الحرب من دماء وقتل، إما من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما منهما جميعا. أما حرب ومجالدة بالسيوف أو مطاعنة بالرماح أو في هذه الآونة أيضا قص بالمدافع والرشاشات والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وما يريدون أي قطرة دم تقطر، هذا ما هو صحيح. يكون وقودها جثث وهام، أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن الحرب بالعيدان تذكى، فإن النار بالعيدان تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. كما أن النار تذكى بالأعواد وتشتعل بالأعواد والخشب، وقود الحرب الجثث والرؤوس. ونعوذ بالله من الفتن. ولهذا قال: واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لإسعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر، كما في الرواية السابقة حمي الوطيس. وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. وقول سلمة قوله رضي الله عنه: أرجع منهزما، إلى قوله: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم منهزما، قال: لقد رجع ابن الأكوع فزعا. قال العلماء:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: أولا بانهزامه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وهذا لا شك فيه. وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم من هزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم، لا في هذا الحرب ولا في سائر الحروب التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزم. وإن حصلت هزيمة في جيشه وفي أصحابه يوم أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزم. ومعنى من هزم: ما ضعف وما استكان، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. بل ما زال مجالدا لهم وما زال ثابتا أمامهم، وهذا يدل على قوة. قال: ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، أي أنه معصوم عن ذلك، لا يجوز اعتقاد أنه ينهزم، فإن الانهزام نوع من الذل، من الذل. والله قد قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يجوز أيضا، الله عز وجل عصى من ذلك، قول لا يجوز عليه أي أنه زكاه ربه. بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق الله أعلم، حديث سلمة: يثبت أنه نهزم أناس منهم سلام.

0: ولم يقل من هزم من هزمت، بل قال رجعت منهزما. وهو من المقاتلين الشجعان الرماة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه. فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح، لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا، سائر الأعوام قل لا أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب، هكذا والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان، فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، هي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذ على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر كثير من الناس. على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب من الكثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوه. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمنا أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقول لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم، الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبير ركبته والطبطب عليه، هذا يعود على تدليك رجليه، هذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف ما معروف قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء؟ أنا ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها أنها من نعم الله عز وجل فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي أن يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا الشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بشكلك جمرة احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما استطيع أصبر جمرة تحرق. فكذلك القابض على دينك كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه الصابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، مثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حتى أركه لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع، وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعد نشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا، ونحن في عزلة ولله الحمد جالسون نعبد الله نقرأ ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتعس من هذا، والله لا تبتعس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن إن شاء الله، أقصد ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة عنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد يسالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص بدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة توفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هنا من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص ألا كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر، ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك، ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية للسنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المنكر بنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة. ما الرجال صعدة مالها؟ يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم، وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعود إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، لا نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكثيرا، يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير. نحب أن يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مظافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا، ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم، أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير، لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه، قام أخوك معه، قام ذاك معه، سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مبافرة الجهود والتعاون على طاعة الله، بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس رضي الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج أي ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، هلكت أي ماتت. هذا الباب الثالث ذكره البخاري في كتاب الجهاد والسير، في الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، أي أن يدعو الله تعالى أن يجعله من المجاهدين في سبيله، وأن يدعو الله تعالى بأن يرزقه الشهادة في سبيله، في حق الرجال وفي حق النساء. قد يقول قائل: معلوم أن النساء ليس عليهن جهاد، كما مر معنا في أول باب حديث عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فكيف تسأل الله تعالى المرأة تسأله الجهاد أو الشهادة؟ والجواب أن النساء كن يخرجن مع المجاهدين لا للقتال بل للخدمة، يسقين المقاتلين ويصنعن لهم الطعام ويداوين الجرحى. فإذا خرجت المرأة لهذا الشأن فهذا هو المراد بسؤال الله تعالى الجهاد. وأما الشهادة فإنها عامة لمن قتل في سبيل الله قتلا أو مات موتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والمرأة قد تخرج في سبيل الله وتموت، فإذن تبويب الإمام البخاري رحمه الله تبويب ظاهر على هذا المعنى، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وسؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين أمر ظاهر، وأيضا سؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه، ولذا قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فرزقه الله تعالى الشهادة في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن سؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين، وسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. بقي قتال الإنسان في سبيل الله تكون نيته فيه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ليس معنى أن المجاهد يدخل يخاطر بنفسه ولو لم يحقق نفعا ونصرا للمسلمين طلبا للشهادة، فإنه يسعى جهده أن ينتصر. فهذا هو القصد من الجهد، إعلاء كلمة الله. ليس معنى أن الإنسان يودي بنفسه ليقتل ولو لم يحقق نصرا، ولكن يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولأجل أن ينتصر. فإذا قتل فقد اختار الله تعالى له هذه المنزلة العظيمة. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه أخت أم سليم، وقد كان يدخل على أم حرام ويدخل على أم سليم، وكانت محرما له. قال أهل العلم: محرم له من قبل أخواله، فإن أم عبد المطلب كانت من الأنصار من بني النجار، فكانت هذه أم سليم وأم حرام لها محرم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أخواله، بعضهم ذكر أنها أرضعته، ولكن هذا إن صح فيقال هو إلا هو بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا وقد جاوز 50 سنة وفي صغره وفي مكة، وهذه أم حرام في المدينة الأنصار. فالقول بأنها من أخواله كما قاله ابن عبد البر وغيره أحسن من قول من قال إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه، تفلي رأسه أي تنظفه، تفتش مما قد يكون فيه، فنام ثم استيقظ وهو يضحك، يضحك من هذه البشارة التي بشر بها في منامه. فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهر البحر للغزو، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، قال بعض العلماء ملوكا على الأسرة أي في الجنة، أي هذا حالهم في الجنة، وقال بعض الشراح ملوكا على الأسرة في الدنيا بأن يكون لهم العز والتمكين فيغزون وهم ملوك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة معاوية رضي الله عنه، فإن أول غزو كان على البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس في حياته وأثنى عليهم، وكان أول من غزا البحر هو من غزا راكبا على البحر هو معاوية رضي الله عنه كما بين في هذه الرواية. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فدفنت في موضع قريب البحر هناك. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، وهذا هو الشاهد من الحديث، سؤال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، فهذه امرأة دعت أن تكون من المجاهدين ثم ماتت في ذلك الجهاد فرزقها الله شهادة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى. وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول، فطمعت في الفضل

0: تعالى.
1: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا، مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين. فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره، ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول. والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قائل: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار؟ فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا، لا يكفر الرافضة، غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد بأن أهل السنة قالوا كذا وكذا. نسأل الله العافية.

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: حدثنا محمد ابن سعيد الخزاعي. قال الحافظ: وهو بصري يلقب بمردويه، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر، يعني ليس له رواية في البخاري إلا في موضعين. محمد بن سعيد الخزاعي لقبه مردويه. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن حميد الطويل قال: سألت أنسا حا وحدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا زياد. قال الحافظ: لم أره منسوبا في شيء من الروايات زياد. وزعم الكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبد الله البكائي، زياد بن عبد الله البكائي صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي عنه، ليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع. قال: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال، أي أنس، إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، أي سنا من أسنانها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان وهو ابن بلال أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الباب في بيان هذه الآية معناها وفي من نزلت وذكر ما يتعلق بها. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما اسم موصول بمعنى الذي. من المؤمنين رجال صدقوا الذي عاهدوا الله عليه، صدقوا ذلك العهد، وفوا به وأقاموه. وهذا العهد قال الحافظ المراد به ما تقدم في قوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد، وهو قول ابن إسحاق. وقيل أي أن العهد المشار إليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه ويمنعوه والأول أولى. إذن فالعهد المذكور في هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، العهد هو الذي كان في خروجهم إلى غزوة أحد الذي ذكره الله تعالى بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الأحزاب، فإن هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل وهو في غزوة أحد لا يولون الأدبار، فأثنى الله تعالى عليهم أنهم صدقوا هذا العهد، أنهم وفوا به وعملوا بما التزموا به لم يخلفوا ذلك. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أي منهم من مات قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك، ينتظر أن يوفي بذلك العهد أنه لا يفر ولا يولي الأدبار، فإن كانت منيته في ذلك فقد وفى به وما بدلوا تبديلا. فإذا أثنى الله تعالى على المؤمنين بتوفيتهم لهذا العهد وصدقهم فيه، وأن من عاهد على شيء ينبغي أن يوفي به، لا سيما إذا كان في نصرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله ولو أدى إلى مقتله فإنه في سبيل الله يفي بعهده. ثم ذكر هذا الحديث الأول أنه نزلت في شأن أنس بن النضر. قال أنس رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر وكان قد سمي باسمه، كما جاء في بعض الروايات قال وهو الذي سميت باسمه، عن قتال بدر، لأنه كما هو معلوم لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقتال، فلذا تخلف أناس عنه وعذرهم لم يعاتبهم. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي قاتلت فيه بنفسك، وإلا قد كانت تقدمت سرايا وبعوث حصل فيها قتال، ولكن لأول غزوة يخرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، إذا وفقني الله وحضرت قتالا آخر للمشركين سيرى الله تعالى ما أصنع من الجد والاجتهاد والبأس الشديد في قتال أعداء الله. هذا عهد عقده على نفسه رضي الله عنه. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، جاء في رواية وانهزم المسلمون، قال اللهم إني أعتبر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وانظر إلى هذا التعبير الجميل من أنس رضي الله عنه، اعتذر مما صنع المسلمون وتبرأ مما صنع المشركون. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، وهو من أفضل الصحابة وخيارهم، حتى إنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن مناديله في الجنة خير من تلك الحلة من الحرير التي رأوها وعجبوا من لينها، قال لمناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين. ومع ذلك لم يستطع سعد أن يصنع ما صنع أنس ابن النضر رضي الله عنه. استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر. قال الحافظ الجنة بالنصب على تقدير أريد الجنة، ويجوز الرفع الجنة ورب النظر، أي الجنة مطلوبي ومقصدي، والنظر قيل هو والده وقيل ولده، فإنه كان له ولد يسمى النظر، أي أقسم برب والده أو رب ولده. الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. وما معنى يجد ريحها؟ هل معنى أنه فعلا شم حقيقة الجنة؟ قال الحافظ، قال ابن بطال وغيره في قول إني أجد ريحها دون الجنة دون أحد، قال يحتمل أن يكون على الحقيقة، وأنه وجد ريح الجنة حقيقة، أو وجد ريحا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة، يعني أن هذا على الحقيقة، ولا مانع أن يجعل الله هذا لبعض أوليائه، يجد ريح الجنة وهو لا يزال حي لأنه سائر إليها. قال ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد، فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه، فيكون المعنى إني لا أعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق إليها. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ومعنى هذا الكلام أي لم أستطع أن أصنع كما صنع، لم أستطع أن أفعل مثل فعله، أي وفى بعهده رضي الله عنه، تقدم بشجاعة، حتى تأمل ما الذي وجدوا في جسده. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين، البضع من الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاثة والعشرة، بضع وثمانين، ما بين ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمية بسهم، يعني كم استوعب هذا الجسد من ضربات أكثر من 80 ضربة، منها طعنات بالرماح، ومنها ضربات بالسيوف، ومنها رميات بأسهم من بعيد، كلها في جسد رضي الله عنه. ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، تمثيل هو تغيير الخلقة، التشويه، قطع الأنف أو قطع الأذن، وكان يصنعه المشركون في غزوهم، كما قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في القوم مثله، أي في قتل الصحابة، لم آمر بها ولم تسؤني. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن التمثيل، وكان إذا بعث سرية أوصى قائدهم ألا يمثلوا إكراما لهذا الإنسان واجتنابا لما هو من مساوئ الأخلاق وقبيح الفعال، وهو التمثيل بالقتيل. ما دام أنه قد قتل ولو كان مشركا فليس هناك فائدة من التمثيل به، قد تكون الفائدة في قتله وكف شره عن الإسلام والمسلمين، أما وقد صار مقتولا فلا فائدة من التمثيل به، فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، والبنان هي الأصابع، أي عرفت أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي صدقوا العهد، صدقوا في ذلك الشيء الذي عاهدوا الله تعالى عليه ولم يولوا الأدبار. ثم ذكر زيادة في الحديث متعلقة بأنس بن النضر أن أخته كسرت ثنية امرأة، أي سنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أي أن تكسر ثنية الربيع بنت النضر أخت أنس. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أنس رضي الله عنه لم يحلف بهذا اعتراضا على حكم رسول الله، لا، ليس معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تكسر ثنيته وقال لا لا نكسر ثنيته، معترضا على حكم الله وحاشاه رضي الله عنه، ولكنه حلف على ذلك ثقة بالله أنها لا تكسر ثنيته. قال الرسول تكسر ثنية هذا القصاص، فأخبر أنس إخبارا لا اعتراضا أن ثنيتها لا تكسر، وحلف على ذلك ثقة بالله وحسن ظن به، فتنازل أهلها، قبلوا الأرش أي العوض وتركوا القصاص. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبر قسم أنس رضي الله عنه. قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث ثالث حديث زيد بن ثابت في قصة جمعه للقرآن، وأنه حين جمع القرآن فقد هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم وجدها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. جاء في رواية البخاري أنه فقد قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ووجدها عند خزيمة. قال الحافظ رحمه الله قال: وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين، أي ذكر الإسنادين، فكأنهما جميعا صحا عنده، عند البخاري. ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهري بالحديثين جميعا، أي لعله وجد عنده الآيتين، هذه الآية التي في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآية التي في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن هذا الباب في بيان معنى هذه الآية، وفي بيان في من نزلت، كما جاء في بعض روايات الجزم أنها نزلت في شأن أنس بن النضر ومن معه. أخوان يقول: فائدة كنا في دماج في الحصار الأخير، فبعض إخواننا من طلبة العلم أصبح يوما يقول: والله إني أجد ريح الجنة، ولم يأتي الظهر حتى قتل رحمه الله. قد يكرم الله تعالى عبده بذلك، يطلعه أو يجعله متوقعا لما هو صائر إليه، ومن ذلك قد يبشر بالجنة، يجد ريحها أو يصبح مشتاقا إليها أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.